تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل.

قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف

أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي

والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخر

لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون

آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته

جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم

معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين

فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.

معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم

ما نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عند وأدخلناهم

قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم

الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

أنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى

في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب

أيفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها

الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر

فاذكروا اسم الله عليها صواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير

الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات

لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاد

النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف

ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به

عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلق

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوق

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لل

الرسول كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا بنا

من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم.

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا

لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف

أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في

ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم

فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش.

بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع

ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من

جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون من

تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن

الغربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين.

عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله, والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا, وآتوهم مما لله الذي آتاكم, ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة

من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأن

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له

ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله

يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه.

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض.

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق

إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق

الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا.

وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

وذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء.

نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذي

يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام.

تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.

يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل

عذاب خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق

يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا.

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو

ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربك

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد

ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله

من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها

فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى

ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. وله

فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده.

يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن

ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين

أنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم

ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد

أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي

وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين

ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثر

مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

استعينوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم

أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرى

لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك

آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة

وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان

النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي

قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

ارتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن

قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرت

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما

الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع

مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون

قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان لي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشاطئ

وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما

الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي

انظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر

أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عند

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بك

أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء

الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء

تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا

النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من

طغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.

من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به

أنه مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة

من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكن

يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات

إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئات

جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة

أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير

عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض.

والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات.

إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.

التي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك

أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتين

فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء

بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتمتعون

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين.

غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم

يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

ذاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين.

الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.

تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.

يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من

يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

آل رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك

كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم.

تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة

إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمت

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل

فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوقف

فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس.

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.

ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما

يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم

وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم

فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا

من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخوف

يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب

رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله،

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم

فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة

أفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في

تالله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم

لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة

أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة.

أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب.

والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من

الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل

كفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام

الحديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونحن

إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات.

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق.

من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
4: طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياض. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي. الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 99.9
1: 99 فاصلة تسعة اسمعها تعشقها

0: 99.9 اسمعها تعشقها.
1: صباح الخير
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
5: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: ماما احبك.
10: حب مش معقول.
3: ايوه
10: ماما احبك.
3: قصدك
10: انا حبيتك على طول.
3: سألتك بالله.
10: ماما احبك وانت تحبيني.
3: لا
10: بابا مش يقول.
3: اكيد يمزح.
10: ماما احبك واحب حقك البدله والفاصوليا والفول.
3: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
10: بقوليات الكابوس.
3: الف البقوليات. بقوليات الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الكابوس.
16: شاي الكابوس.
17: شاي الكابوس.
18: شاي الكابوس.
19: شاي الكابوس عشرة عمر.
20: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
21: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها تعشقها.

12 بعد منتصف الوحدة. مش سلام، بس هذا لا يعني اني انا فاق قلبي، فمين في

0: Available.
1: الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.
2: 99.9 اسمعها تعشقها
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: ليش مش شاي الكابوس؟
5: ها؟ لا، البن هو
4: بن. وليش مش شاي؟
5: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
4: وليش مش شاي الكابوس؟
5: يا صباح البن، شوف حلوة.
4: لا لا لا،
5: شوف شوف كيف.
4: يا صباح الشاي،
5: لا تحاول.
4: حلوة.
5: صباح البن أحلى.
4: شاي الكابوس،
5: بن الكابوس
6: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
7: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
8: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
9: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلس لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 99.9 اسمعها تعشقها.

0: تعشقها.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
5: نحن نوفر لك الراحة
4: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: سبب شفاؤك،
5: سبب شفاؤك
4: بإذن الله،
5: بإذن الله.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
6: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناين تي مول،

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9
2: 99.9
1: اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراق، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي. أجهزة.
0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة عدنية FM ومستمعين برنامجكم الصباحي صباح الورد. أكيد معانا موضوع مهم حنناقشه اليوم، وهو من المواضيع التي أو من الظواهر التي بدأت تنتشر بشكل كبير جدا مستمعينا الكرام، من الشارع إلى السوشيال ميديا، تحولات التسول الحديث. يعني متعارف من قبل، أول الشيء اللي احنا نعرفه عن التسول بأنه يكون في مثلا مجموعة من الأشخاص الذي يجلسوا في قارعة الطريق أو في الشوارع وبيمدوا يدهم للمارة أو حتى أصحاب السيارات طالبين للمساعدة. أما اليوم مع التطور التكنولوجي ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الكثير من الحسابات، تغير المشهد بشكل كبير جدا. ففي أشخاص استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للاستعطاف، ومنصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى مساحة لعرض المعاناة وكسب التعاطف. إذن موضوعنا هنا مستمعينا الكرام بين حالات العوز الحقيقية وبين حالات إنسانية تحتاج الدعم، وبين حسابات وهمية تستغل مشاعر الناس لتحقيق مكاسب مادية. نقف جميعا أمام تحدي جديد يستغل عاطفة الناس ويستغل مشاعرهم. فكيف نحن نساعد المحتاج الحقيقي، وكيف نميز هنا بين التعاطف الإنساني وبين الاستغلال الإلكتروني الذي للأسف كثير من الناس استغلوه بمبرر العوز والحاجة. إذن حنتحدث أكثر مستمعينا الكرام إنه أصبح في أساليب كثيرة للتسول وتطورت هذه الأساليب. يعني إحنا كنا بنعرف أسلوب واحد للتسول، ولكن الآن حتى التسول مش بس للإلكتروني، حتى التسول في الشارع أصبح كمان بأساليب مختلفة. فمن قبل كنا أو كانت ترتبط أو يرتبط التسول حتى بشكل الشخص، يكون شكل الشخص يعني ملابسه مثلا ممزقة غير مرتبة، لكن الآن أصبحنا نشوف متسولين أنيقين، يعني مهندمين في المظهر، مرتبين. فهل هذه وسائل جديدة لكسب تعاطف الناس، أو إنه هذا أسلوب خداع وأسلوب جديد لاستغلال الناس؟ إذا مستمعينا الكرام، هل أنتم يعني قد واجهتم مثلا أشخاص بيستخدموا أساليب مختلفة للتسول؟ كيف تتعاملوا معهم؟ هل قد تعرضتم في يوم من الأيام للتسول مثلا أو الاستغلال الإلكتروني، أو أنه مثلا في أشخاص حاولوا أنه يعني يستغلوا مشاعركم وعاطفتكم واستغلوكم بمبرر مساعدة محتاج أو بمبرر العوز والحاجة؟ كثيرة هي التجارب مستمعينا الكرام التي يتحدث عنها الكثير من الأشخاص بأنهم تعرضوا للاستغلال أو تعرضوا للخداع بسبب متسولين للأسف أخذوا العوز والحاجة وسيلة للاستغلال. نستقبل اتصال، نقول ألو صباح الخير. صباح الورد.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: يا صباح الورد.
1: ألو.
0: أيوة أسمعك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: كيفك يا عليا؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟ طيب سمعتي موضوع الحلقة اليوم؟
1: لا والله. إيش موضوع الحلقة؟
0: موضوعنا اليوم بيتكلم عن أساليب حديثة للتسول. يعني من قبل كنا نشوف إنه الشخص المتسول شخص في الشارع وبيكون شكله مش مرتب أو ملابس ممزقة، الآن كمان أصبحنا بنشوف أشخاص شكلهم حلو ومهندمين ومظهرهم حلو وبيتسولوا. كمان كثير من الناس أصبح يستخدم السوشيال ميديا والتليفون للتسول. فإيش رأيك بهذه الأساليب؟ هل هي أساليب استغلال جديدة أو فعلا يعني الناس محتاجة ولكن الحاجة هي التي خلتهم يعني يتسولوا أو يطلبوا؟ مش عارفة إذا سمعتني، مش عارفة إذا سمعتيني. أنا بشكرك على مشاركتك، يا ريت لو تسمعيني الآن وبعدين تشاركينا. أتوقع بغداد معانا. طيب يا بغداد، إذن مستمعينا الكرام أكيد إحنا مستمرين معكم وحابين تشاركونا آراءكم حول هذا الموضوع الذي فعلا أصبح للأسف ظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا وبشكل كبير جدا. فالتسول لم يصبح مقتصرا فقط على الشوارع، أصبح التسول في الفيسبوك، الواتساب، التيك توك، البثوث المباشرة، وهذا اللي احنا بنشوفه بشكل يعني كبير جدا. كذلك هناك بعض الأشخاص يستخدم بعض الصور المؤثرة أو حتى انه يقوم بتسجيل بعض الفيديوهات المؤثرة لكسب تعاطف كثير من الناس، وللأسف نكتشف انه في الأخير انه كانت هذه مجرد طريقة للاستغلال. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: مجرد طريقة للاستغلال. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
0: ألو.
3: ألو. ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، كيف حالك؟
3: أيوة كيف الإذاعة ضعيفة وبعدين الاتصالات متمسك.
0: في أي منطقة أنت أم أحمد؟ المعلة. إن شاء الله بنشوف حل هذه المشكلة.
3: دائما في الصوت يكون ضعيف أقل الإرسال، وغلب الأوقات ما يمسكش الخط. الثلاثة ستة برضو ما يمسك، خليك انتظري بحق الانتظار ورايح واجي.
0: بنشوف حل هذه المشكلة إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. أم أحمد
3: أي حل؟
0: هل قد صادفتي مثلا حالة إنسانية على مواقع التواصل مثلا، أو قد سمعتي بهذا الموضوع؟
3: أنا والله مرة قرأت أحدى يعني في تيك توك، أني معي أيتام معي كذا، بس بالفيس يعني مش أعرف إيش يعني صراحة. يعني قلت مزامة معها تلفون أكيد، ليش عادة تتسول؟ صح ولا لا؟
0: يعني أنت بتشوفي أنه في ممكن يكون في أشخاص محتاجين وفي أشخاص يعني يستغلوا
3: المحتاجين، يا بنتي يكونوا في بيوتهم ما حد يدريبهم. عدنا على المؤسسات هذه حق الدولة، يعني هي تكون هي اللي يعني تبحث عنهم عن طريق اللجان اللي في الأحياء.
0: صحيح.
3: كاملي عن الشيوخ البربل الأمة المساجد، يعني هادنا في ناس متعففين ما حد يدريبهم في بيوتهم، تلاقيها يعني ما حد يدريب يعني مرة مكلاف أو وعند عيال. بعض الأحيان في تلاقي تكون وحدة معها عيال، بس عيال مش دغلوش ما فيش معاهم عمل. يعني افتهمني.
0: أيوه.
3: برضو هاد من الناس برضو محتاجين، يعني تلاقي الأسرة هذه يعني عيال بلا شغل، اللهم لو حصلوا لو شاء يعني فعلوا مثلا اشتغلوا بالأجر اليومي يعني يحق يومهم.
0: صحيح.
3: أيوة هكذا يعني على هذه المؤسسات يعني هي اللي تسأل عن الناس المتعففين.
0: صحيح.
3: وفي ناس كثيرين هكذا يعني تلاقي يعني شوفي بعض في واحد دكتور عني زمان أجي يقول لي أنا أمي ماتت أبيدي برحت فيني برحت يعني الواحد جيت اللي في النصيب، يعني ديك الساعة لما يجي شخص أنا هنا قريب منكم أنا مدري إيش يعني أنا معرفة الصراحة خلص الواحد يعطي ما يقولش.
0: أيوة.
3: بس هذا معناته أنت رجال طويل عريض وتجي تقول أنا هبولي برحت فين أمي، يعني هذه صراحة يعني صراحة أنا معدب ما فكر ديك الساعة. تعرف يعني الإنسان لما يجي لك في دي الحالة ما تفكريش إنه هذا احتياج.
0: صحيح.
3: ولا لا؟
0: صحيح.
3: أيوة.
0: يعني أنت بيكسب مثلاً.
3: أيوة. في اللحظة يعني يجي يقول لك أنا أمي ماتت بدفيني وهبولي مش عارفة إيش، أنت بديك اللحظة تكوني شعور غير شعور.
0: صحيح.
3: الإنسان.
0: صحيح.
3: أيوة. لكن ما بعد تفكري تقولي كيف إنسان طويل عريض رجال ويجي يقول لك أنا أعطيني بروح أدفع تفون أمي يعني صراحة بعد هذا كذا أجت لي.
0: صحيح في بعض الأحيان نتعرض صحيح نتعرض للاحتيال.
3: أيوة كذا ونحن نقول يعني نحن نقول أنا المؤسسات هذه الدولة هي اللي تسأل الناس المتعافين.
0: صحيح.
3: أيوة أما هذا بالإلكترونية ها تعطوا ولا فلان ساعد إنه ولا لا هذا صراحة أنا أحس إني في احتيال فيها. لكن المكان الصحيح شو في زمان يعني كانوا التجار إيش يصلحوا يعرفوا فلانة يعني أرملة يجيبوا له يعني الطول اللي في النصيب بدون ما تدري من هذا التاجر.
0: صحيح.
3: لي يعني هكذا كانوا أصحاب أول يعني التجار يعني زمان أيوة هكذا. فنحن نتمنى أن هذه العادات الجميلة تعود يعني في التجار وفي مؤسسة الدولة في كثرة يا بنتي المنظمات بدون يعني بدون يستفيدوا منه هم أهل المنظمات يستفيدوا منه. أيوة.
0: أنا بشكرك شكرا لك عزيزتي أم محمد. شكرا لك. فعلا يعني إحنا ما نقولش إنه ما فيش أشخاص محتاجين، لا قد يكون في أشخاص محتاجين، ولكن للأسف الأشخاص الغير محتاجين والأشخاص المحتالين هم الذي يعني خربوا على هؤلاء الأشخاص المحتاجين، لأنه فعلا فعلا في نسبة كبيرة من الناس تستغل السوشيال ميديا والحسابات هذه للقيام بالاحتيالات وبكسب تعاطف الناس. وزي ما قالت أم أحمد يعني لما شخص يجي لعندك وفي ذاك الوقت يقول لك أنا أحتاج كذا كذا، أنت لا شعوريا من عاطفتك تعطيه. ليش؟ لأنك حاسس بالموقف هذا، لكن بعدين ممكن تفكر أنك وقعت في احتيال هذا الشخص. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو مرحبا. ألو يا صباح الخير عليها.
0: يا صباح الورد. أهلا وسهلا.
4: أهلا حبيبي.
0: الله يسعدك.
4: والله موضوع أيضا موضوعك الآن حلو جدا اليوم. وشوفي عليها اختبط الحابل بالنابل بعد عرفنا أشياء من المحتاج ومن المحتاج.
0: صحيح.
4: يعني يعني كل باب تدق الباب تطلبي تطلب وتنزل الشارع تلاقي متسودين، تفتحي الفيس تلاقي ناس تطلب عزيزين. فأني يعني من الناس اللي دخلنا في جروب في يعني من الناس إذا مجموعة دخلنا في جروب للناس اللي هي من الصف محتاجة ننزل البيوت نشوف ونجمع الملابس نجمع الأغذية نجمع عرفتي
0: أيه.
4: يعني تجنبا من الاحتيالات هذه اللي تصير لنا الآن. قررنا لنا كذا حوالي سنتين قررنا
0: كويس مبادرة حلوة
4: قررنا كذا نعمل جروب. أيوة كل واحدة تيهات وحاجة اللي عنده يعني ننشر لو عندك ملابس أو كذا بين إحنا البين كل واحدة تقول لأختي الجارتي صديقتي افتهم لي
0: أيوة
4: أو ننشر الرقم أيوة عشان يكون بس فيه مصداقية. لأنه ما عاد عرفناش زي ما قالت الأم خالة أم أحمد ما عاد عرفناش إحنا شعب عاطفي جدا.
0: صحيح.
4: لما نجي يقول لي أنا بدفن أمي ولا أنا مش ملاقت في الدواء ولا يعني اليوم الآن قبل ساعة جت واحدة جو يعني أصبحت أنا اللي أخيري أعطيك كذا أعطيك كذا تقول لك ليش تفلوس فهم لك أيوة يعني قيمني من عزمهم قد ما شاء الله الكهرباء مخلتناش ننام وهي جت دقت بسرعة جت تحضر عندي 7:30 قد تدق الباب.
0: هل بتشعري أم حمزة إنه المحتاج ممكن يقبل أي شيء من غير ما يتشرط؟
4: بالضبط من غير ما يتشرط بالضبط يعني قالت لي للأف منك أنا مش تشتياب أنا مش تشدا أنا اشتي فلوس. قلت لي فلوس إذا رأي لهم يعني كلنا نستلم قلت لي بلا فلوس. فأحيانا تصدقي وأحيانا ما تصدقيش.
0: صحيح.
4: فنحن شفنا أنه أنسب طريقة أن نحن عملنا ذا الجروب ونشوف المعاناه الحقيقيه ولنا سنتين ماشيين فيه.
0: كويس.
4: والحمد لله نجحنا فيه. بقول لك على حاجه انا مره كنت امشي في الرئيسي عند العمقي هذه حاجه حصلت معي مع المتسولين فكنت واقفه منتظره حد اقسم بالله يا إليا ان واحده تقول للثانيه من المتسولات أنا من الصبح للآن كانت حوالي الساعة 8:30 إلا رب في الليل أنا من الصبح للآن ما طلعتش إلا 50,000 إيش هذا اللي مكتسبتش أقسم بالله تقول لي أنا التفت عليها كده قلت لي ما شاء الله 50,000 ملاقياش مسكين رجال متقاعد اشتغل 30 سنة
0: صحيح
4: يعني أصبحت عندهم مهنة خلاص
0: للأسف للأسف أصبحت مهنة
4: يعني من بعد ما سمعت هذا الحديث خلاص بطلت شوفيني من أي شيء عملنا بدل الجروب حقنا واشتغل فيه.
0: كويس أنك أنت تعطي ال- ال- ال- هذا الشيء للشخص الفعلا محتاج اللي متعفف اللي داخل بيته
4: أكيد أكيد، ونعرف نوصله عبر ناس صادقين وحقيقيين يعني.
0: صحيح.
4: ندخل وتحياتي.
0: تحياتنا لك. للأسف هذا هو اللي حاصل، إنه أصبح التسول مهنة للكثير من الأشخاص، وتطورت أساليب هذه المهنة. أولا كان في الطريق، لكن لما بدأ السوشيال ميديا والحسابات فيقول لك بدل ما أنا أنزل الطريق أبدأ أنا مثلا أحكي معاناتي. وإحنا هنا لا نقول أن الجميع غير محتاج أو أن الجميع محتال، ولكن للأسف هم اللي خلطوا الأوراق، هؤلاء المحتالين اللي استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي والذي استخدموا التسول كمهنة هم الذي خلطوا الأوراق هذه. يعني الشخص المحتاج في بعض الأحيان بتلاقيه والله العظيم موجود في البيت، داخلة البيت متعفف، مش قادر يخرج أو يشوف إنه في خروجه إهانة للكرامة. وفي بعض الناس واخذ الموضوع مهنة، شغل من الصباح لمن في الليل، وبنشوف هذه المواقف يوميا بنشوفها وبنركز عليهم. حتى إنه في كثير من القصص، يعني كثير من المتسولين لما بدأوا يبحثوا عنهم وجدوا أنه لديهم بيوت، وجدوا أنهم عايشين حياة كويسة، ولكن ما زالوا يأخذوا هذا التسول كمهنة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
5: صباح الخير.
0: صباح الورد. أهلا وسهلا.
5: كيفك يا
0: الحمد لله. كيف حالك أستاذ محمد فضل؟
5: أول تحية اليوم تليفون واضح. أول تحية للمتصلتين أم محمد وأم حمزة. الموضوع مهم جدا لذاتين المتسولين،
0: التسول والأساليب الحديثة.
5: الموضوع وكان معي في الحلقة مدير لا من أبو بكر جابر. شفنا حاجة عليا ما أدري يمكن موجودة، كان في إذاعة سمعية. تصوري وكشفنا أنه فندق في الشيخ عدنان اسمه فندق عدن قدام عبد العزيز، واحد ما صغار النازحين يشغله من الصباح لليل بعدين راتب، أخذهم الشرطة وديهم لمكان يتحللهم ورجعوا من جديد. واحد واحد ما يعرف أين الفقير وأين الشحات كذاب.
0: والوسائل الجديدة أو الوسائل المستخدمة، الأساليب الجديدة للتسول.
5: أيوة إيش رأيك؟ أنا أعطيك أنا مو دقيقة بس أوضح لأن الوقت فوقيت برنامج الآن كان كلام صافي وفوقيت وقت سمعت البرنامج.
0: اتفضل.
5: في مرة واحدة جاء تصوري عليها شيك شيكة تقولي وزير خارجية ها؟ طلع عندنا الشقة يدق وشفت أنا كنت مفوق هنا. يقول أنا مبعوث من هايل. أشتري فقراء وهذا، أشتري منكم من 6000 اللي ما مريض بس مشان معاملة تباجب لكم دعم. شكيت من أنا أرضو تصدق الشرطة وقد نهب عائلات ينبي وفيروس واخذوه وكشفوا أنه مزور. ها يعني قضية تجارة، واحد عرفه كان طباخ في الجيش عرفه معرفة ومعه جهاز صغار يجي يشهد فيهم. أجل والي وأنا كنت مستاجر هناك الابن مريض، فيقول لواحد مغترب يقول ابني مريض، ابنه يمكن 5 سنوات طاق كتفه الولد نطق ولقى له ابن المغترب أنا بعالجه. تخيل الوالي الآن أنا بعالجه على حسابي. قال لا أعطني 80,000 أنا بعالجه من الله للأرض نطق. قال يا أبدي وقت من الصباح أنا داخل الشمس شافوا أنها مزورة وديه الشرطة. فكثير حالات نطرق لها أقول أن طبعا الشرطة بدل الجهود وأشكرنا بدل أبناء أبو بكر جابر، لكن مليح برنامجكم وصحنا ما نعرف من المستفيد. صحيح. من هو المزور، فمشكلة مشكلة كبيرة هذه. أنا صعب عاطفي بطبيعتنا.
0: صحيح. أشكرك يا للأسف. شكرا لك عزيزي. شكرا لك. إذا لما بدأت نقدر نقول أنه بدأ في مثلا وعي للناس في الموضوع التسول، وفي ناس أخذوا مهنة التسول أخذوا التسول مهنة، لجأ الكثير من الأشخاص إلى موضوع السوشيال ميديا، فبيقول لك بعيد عن حر الشمس ومش عارفة إيش وكذا، يبدأ يقوم بالاحتيال. وللأسف للأسف للأسف يقع الكثير من الأشخاص ضحايا هذا الاحتيال، لأنه بطبيعتنا عاطفيين، ويعني زي هذه المواضيع دائما شدنا. إذن مستمعينا الكرام، الموضوع هو مهم جدا للحديث، ولكن لم يسعفنا الوقت للحديث عنه أكثر. وفي الختام نقول إنه هي الإنسانية تبقى مطلوبة، وفعلا يوجد في أشخاص محتاجين، ولكن علينا كذلك البحث عن هؤلاء الناس المحتاجين، البحث كذلك عن مصداقية هذا الشيء. مش إنه أي شخص جاء قال لك أنا كذا كذا من دون ما أنت مثلا تبحث عنه أو تعرف معاناته على طول مثلا تساعده حتى لا تقع في يعني ضحية للاستغلال أو الاحتيال الإلكتروني. إذا مستمعينا الكرام احنا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من صباح الورد، لاقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد، إلى اللقاء.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسينو نانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة،
7: في مستشفى الريادة
6: الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
7: مستشفى الريادة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ضيعتنا
1: يا نوبة
0: عينتنا، أنا أعطيتك فؤادي وانت ضيعتنا
1: يا نوبة.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: عملت ايه في تحقيق النقابة يا دكتور؟
2: كالعادة ما قدروش يستوعبوا مدرستي النفسية الحديثة في تأديب وتهذيب وتربية المرضى، ادوني انذار.
1: احمدي ربنا المرة الجاية كارت احمر.
2: هم وعدوني بكده فعلا لو ضربت اي مريض تاني، بس نو لن اتنازل عن نظرياتي.
1: استرها يا رب.
2: انا قايمة امشي دلوقتي، ولو في مريض جه علشان يكشف ابي
1: بقابليني.
2: نعم.
1: بقول يعني قصدي يعني بقول لحضرتك يعني لو جه مريض هتصل بحضرتك تيجي تقابليني.
2: طيب تمام، باي.
3: مساء الخير يا شوشو.
2: انت تاني؟ انت واقف على باب العيادة بتعمل ايه؟
3: مستنيك يا دكتورة.
4: الست يا فكر يا اخويا تحب الراجل الناشف.
5: مستنيك يا دكتورة.
4: الجامد.
5: مستنيك يا ست هانم.
2: مستنيني عايز ايه؟
4: الراجل اللي يديها على دماغها.
5: مستنيك عشان اديكي على دماغك.
2: انت بتعمل كده ليه؟
4: الراجل الناشف الجامد.
5: عشان انا ناشف ناشف قوي وجامد قوي قوي.
2: لا لا لا لا انا مش فاهمة اي حاجة.
4: صوتها ما يعلاش.
5: صوتك ما يعلاش. انا ما عنديش ست تعلي صوتها. انا ناشف انا جامد.
2: لا انت مجنون على فكرة، وبعد اللي حصل ده لو شفت خلقتك تاني هبلغ البوليس. فهم؟
3: ايه ما قاليش عليها حكاية البوليس دي. بوليس ايه؟ الله يخرب بيتك يا موزو الكلب.
1: هفضل استناكي كده كتير لحد ما تخلصي وصلة الضحك بتاعتك.
6: اعمل ايه؟ مش قادرة والله. انا كل من واكلمك جد اشوف منظرك بلبس الاوفيس بوي بتاع عم جمعة ده ما اقدرش امسك نفسي.
1: طب مش هنبطل استظراف بقى ونشوف اللي احنا فيه؟ ولا عجباكي وقفة الحمام اللي احنا واقفينها دي؟
6: خلاص خلاص اوعدك همسك نفسي.
1: يوه.
6: خلاص خلاص
1: اتكلم جد بقى ولا ايه؟
6: واول الجد بقى حضرتك هتتحركي ازاي في الشركة بلبس الاوفيس بوي؟
1: يعني ايه هتحرك ازاي؟ هتحرك على رجلي. ولا يكون قصدك ان الاوفيس بوي له حركة معينة؟
6: الاوفيس بوي له حركة معينة؟ بيمشي على ايده، وساعات لما بيهفوا الشوق بيطلع على الحيطة.
1: ايه ده؟ ودي هعملها ازاي دي؟
6: يا لهوي يا بنتي ده انتي بطيخة خالص، انتي مش فاهمة اي حاجة كده. يا نبيها انا قصدي لما تتحركي في الشركة بلبس الاوفيس بوي شوكار هتشوفك في الكاميرات، وساعتها هتعرف كل حاجة، وبالتالي هتحولنا العشوة لسكار.
1: اوف فاتتني دي.
6: شاطرة يا اختي.
1: بس ما تقلقيش هشوف لها حل.
6: ايه بقى هو الحل؟
1: بقول هشوف لها حل. بقول ها ها.
6: طيب فرضا انك لقيتي حل لموضوع الكاميرات، هتعملي ايه بقى في المقاطيع اللي قاعدين بره؟
1: مالهم المقاطيع اللي قاعدين بره؟
6: لا مفيش بيسلموا عليكي يا بنتي. يا بنتي المقاطيع اللي قاعدين بره دول هيقولوا لإياد ان انت رئيس مجلس الادارة الحقيقي ومش اوفيس بوي اصلا. ده غير بقى ان ثروت هيبلغ شوكر بكل حاجة.
1: اوف فاتتني دي.
6: هو انا كل ما اقول لك حاجة هتقولي لي اوف؟ الله بقولك ايه، انا عندي الحل.
1: حل ايه؟ قولي.
6: احنا ناخدها من قصرها ونروح نسلم نفسنا لشوكار ونعترف لها بكل حاجة.
1: ايه اللي انت بتقوليه ده؟
6: ما هو بهبلك ده لازم هتعرف، فاحنا بقى نروح بكرامتنا احسن.
1: لا شويكار مش هتعرف اي حاجة، والخطة هتمشي زي ما انا عاوزها.
6: يا سيدي على الثقة.
1: انا عاوز اجتماع مع المقاطيع بكرة الساعة 7 الصبح.
6: 7 الصبح؟ ليه احنا هنبيع لبن؟
1: لازم الاجتماع يخلص قبل ما يوصل اياد.
6: اكاد اكون فهمت، بس برضو في مشكلة.
1: مشكلة ايه تاني؟
6: هنقول ايه شوكار لما تسأل عن
1: وايه اللي هيعرف مامي اصلا؟
6: يا بنتي الكاميرات.
1: اوف
6: فاتتك دي.
1: لا ما فاتتنيش. الاجتماع بكرة هيكون في اهدى مكان في الشركة، المكان الوحيد اللي مفيش فيه كاميرات. انا اسفه يا جماعه بالنسبه يعني لان الاجتماع في الحمام.
7: بصراحه مكان غريب جدا.
6: طب ما عشان كده بتعتذر يا استاذ ثروت.
7: رغم اني شايفه مكان شاعري ورومانسي، اختيار موفق يا انسه كندا. ده افضل مكان تغرق فيه.
8: بس بس بس تطبيلك المره دي ريحته تجرف.
7: انا كنت هقول احسن مكان تغرق فيه الافكار.
9: خلاص سيبكم من المكان. احنا ايه اللي جايبنا من بدري كده؟
1: قبل بقى اياد يجي.
9: اياد مين؟
1: المهندس الجديد.
9: افتكرته. وايه المشكلة لو اياد حاضر؟ هو احنا هنقول حاجة غلط لا مؤاخذة؟
6: بص يا استاذ ثروت، هي مش حاجة غلط بس هي غلط.
9: يعني ايه دي بقى؟
6: هي قصدها اننا نعمل خدمة نبيلة.
9: طيب ما دي حاجة كويسة،
6: بس الطريقة مش هتبقى نبيلة، هتبقى كوثر، سماح، اي حاجة تانية. لا احنا عاوزين نفهم بقى، وخصوصا الكلام داخل فيه اياد، يعني يخصني.
10: نعم يخصك في ايه بقى ان شاء الله؟
6: يخصني وخلاص يا كندا، مش لازم تعرفي التفاصيل.
10: لا متهيألي اني فهمت يا طنط حكمت. واخد بالك من طنط دي؟
6: قصدك ايه؟
10: قصدي اياد طنط حكمت، ان الواحد لما يكبر ويبقى رجله والقبر يراعي اخرته.
6: ايه رجلي والقبر؟ طب تصدقي بقى ان انا مش هرد عليكي عشان ردي هيزعلك يا كندا.
10: لا وريني وريني هتردي تقولي ايه.
9: ايه يا جماعه مفيش حاجه حصلت للكلام ده. ايه اللي يضايقك يا انسه كندا ان كان اياد يخصها ولا ما يخصهاش؟
6: عشان اياد ده موظف هنا في شركتها.
10: وانا ما بحبش الكلام ده يحصل جوه شركتي.
9: خلاص يا حكمه اعمليه بره الشركه.
10: ولا بره الشركه.
9: وانت مالك ومالها بقى بره الشركه؟
6: مش موظفين في شركتها يعني اي حاجه يعملوها غلط هتيجي على حساب سمعه شركتها.
10: ايوه بالظبط
7: عندك حق يا نسا، كنت تحافظي على سمعه شركتك. وبما اننا كلنا موظفين في شركتك يبقى اي تصرف هنعمله جوه شركتك او بره شركتك هيأثر على سمعه شركتك.
10: حلو قوي. بمناسبه كلمه شركتك، شركتك دي من هنا ورايح الشركه دي ما بقتش شركتي.
7: نعم ازاي يعني؟
10: يعني من هنا ورايح انا مش رئيسه مجلس الاداره.
11: امال مين؟
10: الاستاذه حسنى بنت دادا فتحيه.
6: ايه لازمه حشر دادا فتحيه في الكلام؟
10: تصدقي فعلا ملهاش لازمه.
6: ولا لازم يعني تفكريني كل شويه؟
10: لا والله مش قصدي خالص، والله انا اسفه. سوري.
6: خلاص اسفك معاكي.
10: من النهارده الاستاذه حسنى وبس، ومن غير دادا فتحيه.
6: الله.
10: هتكون هي رئيس مجلس الاداره.
9: ايه يا جماعه الكلام ده؟
6: ايتها الجموع الغفيره كفاكم تصفيقا ومدحاً. كل ما أحتاجه منكم هو أن تقفوا أمامي لتدفعوني إلى الخلف.
10: العكس يا هبلة.
6: أن تقفوا خلفي لتدفعوني إلى الأمام، وذلك حتى نتلافى عيوب الإدارة السابقة الفاشلة.
10: لا مؤاخذة يا كندا، أنت خليتي فيها لا مؤاخذة.
11: لا لا لا لا، إحنا لازم نفهم معنى الكلام ده. إيه؟
10: أفهمهم إزاي دول؟
6: موضوعك
10: يا نادلة. طب يا جماعة ممكن نقعد على حيلنا كده عشان اعرف اشرح لكم كل حاجه بالتفصيل.
11: نقعد فين؟ ناسي اياك اننا في الحمام ولا ايه؟
10: خلاص نفضل واقفين على حيلنا كده عشان اعرف اشرح لكم كل حاجه وبالتفصيل.
12: ايوه ايوه يا اللي بترن جاي اهو. ده انت ايدك عايزه اقطعها. اهدى.
13: صباح خير.
12: صباحك زي وش. مش عاوزين النهارده. مش قلنا مش عاوزين النهارده؟ ايه الرخامه دي
13: يا ستي؟ انا مش بتاع اللبن حضرتك.
12: امال انت بتاع ايه؟
13: لا انا مش بتاع حاجه خالص، انا فكري جاركم.
12: طب يا استاذ فكري جارنا عايز ايه على الصبح بدري كده؟
13: لا لا واضح ان حضرتك ما افتكرتنيش، يعني انا فكري اللي في الشقه اللي قصادكم.
12: ماشي يا عمنا اعمل لك. انت فكري اللي الدكتورة شويكار كل شوية تهزقه.
13: لا لا لا نراعي مشاعر بعض. هي مش بتهزقني، هي بتبدي اعتراضها على بعض تصرفاتي، بس هي بتعمل ده باسلوب عنيف شوية.
12: كل اللي بيتهزقوا منها بيقولوا زيك كده بالظبط.
13: كل اللي بيتهزقوا منها؟ ايه ده؟ هي على كده بتهزق ناس كتير؟
12: قول مين بيفلت من تحت ايديها.
13: الله يطمن قلبك.
12: على العموم لو حضرتك جاي عشان تهزئية يعني النهارده فهي للاسف مش موجوده تهزئك.
13: ما انا عارف انها لسه ما جاتش. بصراحه انا عاوزك انت.
12: لا ده انت بتلوش بقى. هو لو مش الدكتوره يبقى المساعده. ما بتضيعش وقت يا عفريت.
13: ايه ده؟ هو ايه ده؟
12: ارجع خطوه لورا كده علشان اعينك.
13: خطوه ايه؟
12: ارجع بس
13: اهو.
12: اقرع شويه مش مهم. تزرع.
13: ازرع
12: بنضاره واكيد شبيش محلوله. ليزك.
13: والله لو كان ينفع انا كنت عملت.
12: بقك كبير شويه. لا دي ملهاش حل.
13: ليه؟ ما غرزتين من كل جنب ناخد سنتي من هنا وسنتي من هنا، ده ايه ترزي والبوق يبقى ظبط تمام.
12: تصدق ممكن بس استنضى في الترزي.
13: انت واضح ان مخك راح في حته تانيه يا انسه.
12: محسوبتك غاده.
13: واضح انك فاهمه حاجه غلط يا استاذه غاده.
12: غلط؟ امال انت جاي عايز ايه؟
13: كنت عايزك يعني بصراحه انا عايزك تقفي معايا.
12: ما انا واقفه اهو معاك، امال انا بعمل ايه؟
13: لا انا مش قصدي تقفي معايا كده على الباب يعني في نفس المكان، لا انا قصدي تقفي معايا يعني تساعديني.
12: اساعدك في ايه يعني؟
13: تساعديني اخلي الدكتوره شويكار تشوفني.
12: طب ما هي بتشوفك يا جدع انت كل يوم وبتهزقك، عاوز ايه تاني؟
13: انت ليه بتاخدي الكلام بحذافير وكده؟ انا قصدي

0: كبير بقى
1: قوي
0: يا ضنايا يا ابني ده انت واقع
1: من فوق من فوق قوي قوي
0: تصدق صعبت عليا طب انا ما عنديش مانع اني اساعدك
1: يا سلام يا سلام عليكي ربنا يتيم عليكي نعمه الجدعانه
0: لا دي مش جدعانه انا هساعدك بشرط
1: اموري
0: تفتح لي حاجتين قلبك وجيبك
1: انا هفتح لك قلبي واحكي لك على كل حاجه
0: لا جيبك الاول
2: عدنيه اف ام 88.9 دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعه ومختلفه.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى. بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى ريادة الدولية.
6: مستشفى ريادة الدولية.
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية.
6: قلبك بصحة وعافية.
5: للحجز والاستفسار 7821174. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
9: 99.9
10: اسمعها
9: تعشقها.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية، معكم أنا علياء محمد ومن الإخراج أبو دينا. لنبدأ بأبرز العناوين. فرق مياه عدن تنجح في إصلاح الخط الرئيسي المغذي للعاصمة وإعادة الضخ تدريجيا. مركز الغسيل الكلوي في عدن يقدم أكثر من 1300 خدمة علاجية خلال شهر إبريل. محافظ عدن يبحث مع قيادة الهجرة والجوازات تطوير الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين. السقطري ومحافظ أبين يبحثان دعم المشاريع الزراعية والسمكية وتعزيز التنمية في المحافظة. السراري يصدر قرار بتكليف مدير جديد لمكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية المعلى. إلى التفاصيل. أعلنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن الانتهاء من إصلاح كسر طارئ في الخط الرئيسي الناقل للمياه من حقل بئر ناصر، مؤكدا عودة ضخ المياه تدريجيا إلى مديريات عدن بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الخط المغذي للمياه. واصل مركز الغسيل الكلوي في عدن تقديم خدماته العلاجية لمرضى الفشل الكلوي خلال شهر إبريل، حيث قدم 1348 خدمة طبية استفاد منها 152 مريضا، شملت جلسات غسيل وفحوصات ورعاية متخصصة، وسط تأكيد الإدارة على استمرار تقديم الخدمات رغم التحديات الصحية وتزايد أعداد المرضى. اطلع محافظ عدن عبد الرحمن شيخ على سير العمل في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنية خلال لقائه رئيس المصلحة طارق النسي، حيث ناقش تطوير خدمات الإصدار الآلي وتسهيل معاملات المواطنين، مؤكدا دعم السلطة المحلية لتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية. ناقش وزير الزراعة والثروة السمكية سالم عبدالله السقطري مع محافظ أبين مختار الرباش مشاريع استراتيجية تشمل سد حسان ومحلج القطن بجعار ودعم محطة أبحاث الكود بهدف تعزيز التنمية الزراعية والسمكية والأمن الغذائي وتحسين بيئة الاستثمار في المحافظة. أصدر مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في عدن وليد منصور السراري قرار بتكليف زاهر عمر علي المغيني مديرا لمكتب الأشغال بمديرية المعلة بعد توليه سابقا إدارة مكاتب الأشغال في عدة مديريات في عدن. وصلنا بكم إلى نهاية حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا لنا عبر الأثير 88.9 في عدن لحج الضالع وجنوب تعز، 91.3 في البيضاء أبين ويافع، 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا علياء محمد ومن الإخراج أبو دينا، شكرا لكم.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: كون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: لا تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها تعشقها.

تاريخ مكمدت برجلي بسمع صوت صريخ عايزك ادي خالص مش عايزك تصيح اصلك ما مجريت زميلي مش شبانه جنب الريح.

0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: شايل كابوس عشرة عمر،
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس عشرة عمر،
6: شايل كابوس،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس،
10: شايل كابوس عشرة عمر.
11: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: دعاء 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدن إف إم 88.9 عدنية إف إم، لون جديد.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين أثير إذاعة عدنية FM. حلقة جديدة مستمعين الكرام من برنامجكم استراحة الظهيرة، معكم أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. مستمعينا الكرام نرحب بكم أينما كنتم في كل مكان يصله أثير إذاعة عدنية FM. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا وجميع من يستمع لنا وجميع من يتابعنا كذلك على صفحة البث المباشر على اليوتيوب. مستمعينا الكرام، موضوعنا لهذا اليوم من المواضيع المهمة واللي أصبحت ظاهرة، يعني نقدر نقول أنها أصبحت للأسف ظاهرة منتشرة في مجتمعنا ومنتشرة بين أوساط الفتيات للأسف. بنلاقي مستمعينا أنه عدد كبير من الفتيات أصبحوا مهووسين وبشكل كبير جدا في معيار من معايير الجمال. طبعا هم بيشوفوا أن هذا المعيار هو من معيار الجمال وهو البياض، فنلاقيهم أنهم أصبحوا للأسف مهووسين بهذا المعيار، وأصبحوا أو انتشرت ظاهرة جدا كبيرة بين أوساط المجتمع، وهي لجوء الكثير من الفتيات لخلطات التبييض دون الوعي الكافي ودون معرفة الآثار الصحية الخطيرة التي من الممكن أن تنجم عن استخدام هذه الخلطات التي لا يعرف من إيش هي مصنوعة، وإنما فقط هدفهم الوحيد هم الحصول على بشرة فاتحة والحصول على بشرة بيضاء لاعتقادهم بأنها هي المعيار الأساسي والمعيار الحقيقي للجمال. حابين تشاركونا آراءكم مستمعينا الكرام، يعني أنتم كيف بتشوفوا انتشار هذه الظاهرة؟ إيش رأيكم بانتشار هذه الظاهرة؟ ما هي النصائح التي أنتم حابين تقدموها من خلال حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة؟ وهل يعني أنتم من الأشخاص أو لو في حد أو حد استخدم هذه الخلطة أو هذه الخلطات، هل حصل له مضاعفات؟ ما هي المضاعفات التي ممكن تحصل من خلال استخدام هذه الخلطات الغير معروف مكوناتها؟ نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو ألو أهلا وسهلا. إذن مستمعينا الكرام أكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. وزي ما تحدثنا أنه في السنوات الأخيرة انتشرت خلطات التبييض بشكل كبير جدا وبشكل واسع جدا في الأسواق وكذلك مراكز التجميل، وأصبح الكثير من الفتيات يستخدمون هذه الخلطات للحصول على بشرة بيضاء. لكن في أسئلة كثيرة بنطرحها مستمعينا الكرام، هل هذه الخلطات آمنة فعلا؟ يعني احنا لما نستخدم خلطات مش عارفين مكوناتها، هل هي آمنة أم غير آمنة؟ نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو
0: ألو مساء الخير.
1: ألو
0: ألو
1: الصوت بعيد يا أختي، ما في صوت.
0: ألو مساء الخير
1: أختي العزيزة، صوتك بعيد مرة، ما في صوت بالخالص.
0: من معانا؟ طيب من معانا؟
1: أيوة الآن تمام، الآن تمام، تفضلي. إيش الموضوع؟ معكم عبد الله أحمد بن الضالع.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله، كيف حالك؟
1: الحمد لله مع أن الصوت عالي للبعد.
0: موضوعنا اليوم عن هوس الكثير من الفتيات ولجؤهم إلى خلطات التبييض دون المعرفة بالأضرار والخطر.
1: الله يا أختي صوتك بعيد مرة للأسف ما أسمعكم نهائيا.
0: شكرا لاتصالك عبد الله. كنت أتمنى لو أنك تشاركنا بس ممكن تستمع إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم وتعطينا رأيك. فإحنا قلنا مستمعين الكرام أنه في كثير من الأسئلة التي نطرحها للعديد من الأشخاص أو العديد من الفتيات المستخدمات لخلطات التبييض، وكمان في شباب انضموا إلى الفتيات يستخدموا كذلك خلطات التبييض، وهذه هي اللي نقدر نقول الحقيقة الموجعة. فهل فعلا هذه الخلطات اللي أنتم تستخدموها آمنة؟ هل أنتم تعرفوا إيش المواد التي تحتويها هذه الخلطات؟ وليش أصبحت البشرة البيضاء عند الكثير من أفراد المجتمع هي معيار للجمال؟ وهل الفتيات أو المستخدمين لخلطات التبييض يدركوا المخاطر الصحية والمخاطر النفسية التي قد تترتب على هذا الاستخدام العشوائي لهذه الخلطات؟ يمكن الكثير من الأشخاص يستخدم ولا يسأل، يعني مش مهتم، فقط هدفه أنه يحصل على بشرة بيضاء وبشرة فاتحة، مش مهتم ما هي المخاطر التي من الممكن أن تترتب على هذه الخلطات. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو يا مساء الخير علياء.
0: مساء النور، أهلا وسهلا أم حمزة، كيف حالك؟
2: الله يسلمك. خلاص أنا بسميك سمراء لداعة.
0: الله يسعدك يا رب.
2: الحمد لله. والله هذه مشكلة، شوفي هذه مشكلة طلعت لنا إحنا الآن، هذا البياض وينفضحوا بعد أول زواجة وتحبل وتولد وخلاص فترة الحبل ما عاد تسويش وبان السمرة قاسي بني خراجة سمرة. والله العظيم إنه البنات هذا الهواس، ولا والدكاترة كمان اللي يعملوا هذا الشيء عندهم الحجوزات من أسبوع من 10 أيام ما تلاقيش فضاء. تجارة أصبحت. أنا شبي بيتي أنا سمرة حايل بعملي كذا، عملي رافضة نهائيا. أنا مشريتي كذا عجباني، أنا أسميها سمرة يعني زي تمر البصرة. أنا جبت تمر البصرة
0: أيه.
2: كذا حلوة حالة زي تمر البصرة.
0: طيب يا أم حمزة خلينا نتكلم على إنه إيش اللي خلى الكثير يشوف إنه البياض هو معيار الجمال، مع إنه متعارف إنه السمر ما شاء الله بيكون عندهم جاذبية أكثر. هل يعني
2: الأغاني كلها الشعراء الأغاني الغرام كله كله السمراء؟ نحن كدول عربية كشبه الجزيرة العربية يعني نمتاز بالسمار والعيون السود. أنا مش عارفة التقليعات هذه اللي قالت لي نحن من فين. يعني البنات كل الآن التقليعات هذه طالعات بيضاء، يمكن بقى في نوع من التنمر. أصبحت السمرة يعني مهمشة، أصبحت السمرة من بيئة معينة.
0: يعني نقدر نقول نظرة المجتمع. نظرة المجتمع
2: أيوة نظرة المجتمع. وهذا الجيل كله حبيبي زي ما نتناقش بكل حلقة، هذا جيل هي للتقليد نسخ لسخ بس. يعني نحن كنا زمان يعني نحن عملنا قليل هرود وقليل غاز، وقد نحن فين يعني خطوة مع الزبادي قد أنا فين ملكة شوف نفسي.
0: منتجات طبيعية ما بتضرش، إذا ما فادتك ما بتضرك.
2: ما شاء الله أنا الآن بالخمسين، لكن ما شاء الله بشرتي مثل ما هي متقوية وتابتة وعادية لأنني ما لعبت فيها. الآن دون البنات تيجي على مواد مسرطنة، تيجي على البلاد كيف يعني أصبحت كيف ما فيش الكهرباء، ما فيش الجو مش حلو والزحمة وكذا. صراحة لا أنا ضد هذه الحاجات وضد البنات اللي يعملوا النفخ والدفخ مش عارفة إيش. يعني صد أصبحوا شابهيهم، شوفيهم بالشارع شوفيهم شابهوا، حواجبهم مرفوعة، الشفة منفوخة، الخدود كذا مش عارفة كيف.
0: يعني انت ضد انه يكون في اي عمليات تجميل او
2: اي عمليات تجميل او اتني بنفسك بالعنايه المعقوله هذه كل حرمه تشوف نفسها الواحد تبل كفن. تزود داخل البيت حاجاتك العادية الحنة الهرود الغسل الحاجات الخفيفة دي حقنا الحلوة
0: صحيح.
2: لا ولكن البنات هذه الخسارة وده كله والله يا بتي ده كله يجي تقليد برا أصبحت السمرة يعني بين قوسين مهمشة
0: للأسف
2: يعني عندنا السمرة دي لا أنا لا الأمر اللي تروح العروس شد تزوج ابنه تدور له البنت البيضة اللي لما تشرب المي يبان حنجرتك أقسم بالله أكلمك فيني
0: صحيح
2: مواقع.
0: أيوة إحنا بنتكلم عن صحيح
2: أكلمك من واقع
0: صحيح
2: يعني عتدور أخلاق عتدور تربية عتدور نسب أهم شيء الشكل الآن
0: أصلا يا أم حمزة هو كمان يشرط يقول لك أنا أشتي واحدة بيضة لبن العروق تبان
2: أيوة اسكتي بالله عليك على أهدك زوجت واحد عبر المراسلة وكذا كان يجيب نحن الصور يعني عمر الشريف
0: أيوة
2: إيش الحلاوة الوليد مش عارف كيف أنا ما أدري إنه في حاجة اسمها فلتر أقسم بالله الشفاء ودي ومنحوت الوجه كنت أقول لا تردديش قول لا تردد لما أنا أجا اصطدمت والله العظيم اصطدمت
0: مختلف الشكل عن الصورة
2: كله خداع والله العظيم
0: مشكلة
2: هذا الجيل لهذا زواجه يعني زواجاتهم ما عدتلهمش والله من الخداع هذا من الكذب من الله عينهم صراع على نفوسهم.
0: أم حمزة تحياتنا لك أنا بشكرك. أم حمزة ما شاء الله تطرقت لأكثر من محور مرتبط في الجمال وبهوس الجمال فعلا يعني أصبح في ضغط مجتمعي كبير يضغط على الأشخاص ذو البشرة السمراء فخلهم يلجأوا إلى أنه يا أما يستخدموا خلطات تبييض يا أما يعملوا إبرة النضارة هذه على أساس يحصلوا على بشرة بيضاء ولكن دون الإدراك ودون الوعي أنه في مخاطر صحية للأسف قد تترتب على هذه الخلطات وخلونا إحنا نتطرق أكثر لموضوع الخلطات الغير معروف مكوناتها اللي بدأت تنتشر بين كثير من الفتيات وبدأوا يبيعوها كثير من الناس. نستقبل اتصال. ألو مرحبا
1: يا أختي ما في صوت أسمعكم بعيد
0: تفضل.
1: أيوة
0: أستاذ عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أهلا وسهلا تفضل.
1: سعد لي أوقاتكم يا أختي مع أن صوتكم بعيد إيش الموضوع لأني بعيد من الإذاعة.
0: موضوعنا عن هوس الجمال بين الفتيات في المجتمع دون الإدراك بالمخاطر.
1: والله يا أختي صوتكم بعيد ما أسمع للأسف صوتكم بعيد
0: للأسف أنا مش عارفة شو أسوي. أنا بعتذر منك يا عبد الله بس يمكن المشكلة هي في الاتصال أو في التلفون أو في الشبكة مش عارفة إيش المشكلة. نواصل معكم موضوعنا مستمعينا الكرام في اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا انقطع الخط عندي قبل.
0: أهلا وسهلا نجمة. كيف حالك يا نجمة؟
3: والله الحمد لله برغم اني اجيت تعبانه
0: سلامة يا نجمة.
3: لا والله الله يسلمك يا غالية بس والله رحت الجمعية حق المفروف اليوم اصلا عملوا لي زيارة وقالوا ضغطتي والله تعبانة والله.
0: سلامتك الف سلامة. طيب يا نجمة انت في ابيان يعني
3: انا صراحة لا اتكمش موضوعك اني ضد الادوية
0: ضد خلطات التبييض.
3: ايوه في واحده من عندنا تمام كانت تستخدم يعني كل ما اجى دواء جديد تستخدم هذا الدواء يعني ادويه البشره في يوم من الايام لدرجه بشرتها يعني تشوهت مع نص من شعرها.
0: هذه من المشاكل اللي كثير من الفتيات يعانوا منها.
3: ايوه كل ما خرج يعني دواء جديد ما شاء الله اجمل ما شاء الله ودين واخلاق بس عطلت وجهها الأدوية المواد الكيماوية. طيب. وبعدين هذا الدواء فيك ما تخرج في الشمس
0: صحيح
3: إذا خرجتي يعني في أثناء الحرارة يعني في أثناء الشمس من الوجه يعني يصبح يعني لونه أحمر زي الكبد.
0: طيب ايش تنصحي البنات يا نجمة اللي رغم انهم شايفين في مشاكل في بشرتهم وجلدهم الا انهم مستمرين باستخدام هذه الخلطة ايش تقولي لهم؟
3: شوفي بقول بس شوفي انا بقول لك شيء كان في دواء البشرة يعني كريم البشرة خلطات اعشاب ما رمتي الشمس كريم ما يأثر
0: في أيوة في في مثلا أشياء طبيعية بتعطي نظارة يعني ممكن تعطي أيوة تفتيح طبيعي. نظارة مش إنها تبعد طبقات الجلد يعني للأسف الخلطات اللي بيستخدموها البنات يا نجمة الفترة الأخيرة عارفة إيش يعني تشيل طبقات الجلد
3: لا يعني في كيماوية
0: أيوة
3: الله عارف إيش في الناس كل فترة وكل يعني نصيحة أتمنى توصل لجميع المناطق في النت في كل واحدة إنها تبدع على جمالها أحسن لأن الآن أصل الشباب يعني الرجال ما يشتل مثل ما قاتل أم حمزة العظيمة ما يصل
0: كذا
3: كذا مش داري إن هذا البيان من وراهم
0: شكرا لك يا نجمة شكرا لاتصالك فعلا يعني والله العظيم الموضوع مضحك وكمان محزن من جانب يعني الوضع اللي وصلوا له الكثير الكثير للأسف من الفتيات. نستقبل اتصال. ألو ألو مرحبا. ألو
4: ألو
0: أهلا وسهلا.
4: ألو
0: أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا كيف الحال؟
4: هندية شايف.
0: من؟
4: هندية شايف محمد صالح.
0: بس ترفعي صوتك. من؟ هندية.
4: وش الموضوع؟
0: معنا هندية أو من؟
4: ألو.
0: أيوة معنا معاكي.
4: ألو.
0: أيوة أيوة تسمعينا.
4: أيوة.
0: موضوعنا اليوم عن خلطات التبييض وهوس البنات بخلطات التبييض. هل تستخدمي خلطات هل تستخدمي خلطات تبييض؟
4: ها
0: أنا مش عارفة إيش المشكلة اليوم. مستمرين معكم أعزائي المستمعين وقلنا إنه المشكلة في تكمن في إنه في عدد من الكريمات المخلوطة مع بعضها البعض بدون إشراف طبي. فتفاعل مثل هذه المواد الكيميائية من الممكن أنها تتسبب بالكثير من المشاكل. في كثير من البنات بيغريهم في البداية النتيجة الإيجابية والنتيجة الحلوة للتبييض وأنه بدأت تشوف بشرتها نظرة وبياض، ولكن الاستمرار على استخدام هذه الكريمات ممكن أنه يسبب لك مخاطر صحية ما بتظهرش الآن وإنما بتظهر بعد فترة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
5: مرحبا يسعد مساك علياء.
0: أهلا وسهلا أستاذة منى كيف حالك؟
5: يعطيك العافية إن شاء الله تكوني بخير أنت وكل المتصلين والمستمعين.
0: الله يعافيك أستاذة منى.
5: تحية لعدنان ومحمد الحرشي وكل المتواجدين معك.
0: كلهم بيحيوك وبيسلموا عليك.
5: يعطيك العافية.
0: الله يحفظك. تفضلي عزيزتي.
5: طبعا موضوع المبيضات أو استخدام الكريمات والأشياء اللي للأسف الشديد انتشرت الآونة الأخيرة في بعض العيادات وبعض وسائل التواصل الاجتماعي اللي ممكن حتى أنت كبنت تسمعني أي فتاة أو امرأة أن تسمعها عبر التواصل عن مبيضات أو كريمات أو كذا فبتروح تعمل هذا الشيء. أنا عليها من النوع اللي أخاف من هذه الأشياء بالذات على البشرة وينصح أنه أنت ما تستخدميش الأشياء هذا إلا إذا كانت حل لشيء معين
0: صحيح.
5: في مرض جلدي أو شيء وباستشارة الطبيب وأشياء معينة. أما أنت تروح تستخدميها عشان التبييض أو لأنك أنت مثلا مش راضية على بشرتك أو كذا لها أضرار جدا لا أستطيع أن أشرحها. أنا مش دكتورة لكن شفتها بعيني
0: وأنا كذلك شفتها حتى أنا شفتها جدا جدا مأساوية
5: وأنا بنفسي عليها والله واحدة أعرفها بالعمل حتى لاحظت زي أختها يعني شافت أختها سوت كريمات وكذا ولو شفتي كيف رجعت كأنها محروقة يعني بشرتها تعبت ومرضت وراحت عند دكتور تعالج أكثر وأكثر
0: صحيح.
5: يعني خسرت كل شيء يعني من من من جلدها ومن كمان ما الشيء المادي. فنحن هنا نقول انه اي شيء مثل هذا لا تروحي تستأجري وتسويه عشان سمعتي عن فلانة، وخاصة الآن ترويج غير طبيعية عليها بتواصل الاجتماعي والتجميل وما تجميل وكذا. ارضي بنفسك، اعملي الأشياء الطبيعية، صح انها بتكون مطولة بس احس انها تعطي نتيجة افضل.
0: صحيح.
5: وما تضرش عليها.
0: صحيح صحيح.
5: وأشياء بسيطة جدا متواجدة معانا وحتى أسعارها يعني زهيدة بسيطة.
0: صحيح. ودائما احنا بنقول انه حاولي انك تعملي مثلا الأشياء الطبيعية، والله بتعمل تفتيح ونضالة للبشرة. لكن للأسف زي ما قلتي، في أصبح ضغط تسويقي وضغط مجتمعي على موضوع البياض، وإنه هو معيار الجمال، والبنات كثير تأثروا بهذا الشيء وأصبحوا يبحثوا فقط عن البياض.
5: أكيد. ونحن نتأثر وشعب مقلد ونتأثر بهذه الأشياء ونجري وراء هذه الأشياء، مع أنها مع الأسف لو أنت فكرتي وعندك وعي يا عزيزتي المستمعة أنه ما تعطيك أي قيمة، ما تضيف إلى شخصيتك، أنت اهتمي بجمالك بأشياء ما تضرك، أنا يضر. وخاصة أن أكثر الآن الكريمات عندها مواد كيماوية وهرمونية، ما لحطيش الأمراض الموجودة لأنها بتدخل بالجسم أصلا عبر المسامات.
0: صحيح صحيح.
5: أيوة. المرأة الحامل، المرأة اللي عندها مرض معين، المرأة تتقبل، المرأة جلدها خلق الله أجسامنا يعني وجلودنا وشفايفنا عيوننا شعرنا لكل واحد على يعني على قدره وخلقة الله ولا حكمته يعني.
0: صحيح صحيح.
5: فنرضى بشكلنا وأتمنى نبتعد عن هذه العادات السيئة ونبعد عن هذه الأشياء لأنها بتضر علينا أضرار كبيرة.
0: شكرا لك عزيزتي.
5: شكرا شكرا حبيبي.
0: شكرا لك. وفعلا زي ما قالت منى، احنا نتحدث هنا كأطباء وإنما كأشخاص شفنا معاناة لكثير من الفتيات التي استخدموا خلطات التبييض، وفيما بعد طبعا صرفوا آلاف الريالات لعلاج مشكلة في البشرة، لأنه ممكن يوصل كثير من الفتيات مشاكل إلى درجة الحروق، بتظهر مثل الحروق اللي من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة. ليش؟ لأنه قلنا المنتجات هذه بتعطي نتيجة سريعة وبتضعف طبقات الجلد مؤقتا، لكن مع الوقت ممكن تتسبب بحروق، تتسبب تصبغات، نشوف الجلد رقيق جدا وحتى ضعيف حساس، أي حاجة ممكن تحصل فيه تأثر فيها. ليش؟ لأنه أصبح رقيق جدا. فممكن كذلك تظهر بعض الحبوب، ممكن تظهر بعض الالتهابات في الجلد والبشرة، بالإضافة إلى أنه ممكن زي ما قالت أستاذة منى أن الأضرار هذه مش بس في الجلد فقط، حتى في الجسم. في بعض من استخدموا الخلطات بيشتكوا من آلام في العيون، في البعض بيشتكي من حتى المفاصل نتيجة لاستخدامهم مثل هذه الخلطات. الكثير من الفتيات للأسف ما عندوش الوعي الكامل ولا الوعي الكافي لأضرار هذه الخلطات. فإحنا هنا بنتحدث عن الموضوع حتى نبين لكم هذه الأضرار، لأنه زي ما قلت للأسف أصبحت ظاهرة منتشرة بين
6: 99.9 اسمعها تعشقها.
7: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
8: كل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن، الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
11: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: لما تكون صحتك.
12: لما تكون صحتك
11: هي الأولوية.
12: هي الأولوية.
11: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: الرعاية الكاملة.
12: الرعاية الكاملة.
13: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.

0: رفاهية العائلة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 99.9
4: اسمعها
3: تعشقها.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة عدنية FM ومستمعين برنامج استراحة الظهيرة، وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن هوس الجمال وهوس البياض وخلطات التبييض بين الوهم والخطر. ونستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
1: ألو.
0: ألو، مساء الخير.
1: الخير، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أستاذ محمد فضل؟ مساء الخير. كيفكم؟ الحمد لله، تفضل. أيوة نسمعك.
1: الحمد لله، أنا كمشمعون إلينا عبد الله مساء تسلم البالعة هذب والخطأ من عندي أنا مشوار عند الشبكة.
0: تفضل.
1: هو هوائي عند التلفون.
0: تفضل عزيزي،
1: معلش بشارك مرة ثانية. وعاد أولا الموضوع مثلات نساء كلنا محمجة ونجمة على مبالا وهنا موضوع صحيح جميل. احنا رايحين كنت ارى ان يكون هناك رأي رجل في الموضوع.
0: انت موجود، اعطينا رأيك استاذ محمد فضل.
1: كثير الخلطات هذه اولا لا الخلطات هذه هي خاطئة جدا. اولا الاطباء كشفوا فيها مسرطنة للجسد الأكسترجسم، فيها خطورة كثيرة. الشيء الثاني أن الحاجة الطبيعية حاجة طبيعية ممشوه عربيا وإسلاميا وعالميا، حاجة طبيعية حاجة ثانية. الشيء الثاني المظاهر هذا أصبحت نظرة خاطئة لدى الشباب والشابات.
0: طيب
1: والله اشتري لون كذا وكأنه بيشتري بضاعة أو فوطة أو ثوب جميل أو القصة، مش هذا النظرة الخاطئة هذه في مغارات أم حمزة أو البنات الأخلاق. القضية أنها الأخلاق وحتى دين الوسط والاعتدال وغير من وسطها والجمال، مش كل شيء الجمال وقت صلاية زندال أخذ زندال بالصلاية فعنا شكرا جميلة بشكل رهيب. هو الأخير تشغلات الأخلاق والجنون مش طبيعي. إذا حتى الأولى بشكل سلام تقول مثل عائشة شفت فرق بين القضية الأخلاق أساس كل شيء. رسولنا الكريم قال هكذا ديننا طلق الرسول بأساس تكمل مكان الأخلاق.
0: أكيد.
1: الآن هذا التصرف اللي بقلت يقول لك أشوف المي من حلقها هذه خرزات خرزات يعني صراحة هكذا. ها؟
0: أكيد. شكرا، شكرا لاتصالك استاذ محمد فاضل. وزي ما قال احنا حابين كمان نسمع ارائكم انتم الرجال، يعني لماذا اصبح الكثير من الشباب يعني متشرط ودائما بيطرح معيار لي
1: صراحه هكذا. ها؟
0: اكيد. شكرا، شكرا لاتصالك استاذ محمد فاضل. وزي ما قال احنا حابين كمان نسمع ارائكم انتم الرجال، يعني لماذا اصبح الكثير من الشباب

0: الو مرحبا.
1: الو السلام.
0: وعليكم السلام محبوب، كيف حالك؟ محبوب تسمعنا؟
1: لا الصوت غير واضح يعني نهائيا، لو اسمع ذاك شويه.
0: طيب الان تسمعني؟
1: ايوه الان كذا عدو.
0: طيب
1: ايش الموضوع اليوم؟
0: محبوب، ليش كثير من الرجال اصبح عندما يقرر الزواج يشترط ان تكون شريكه الحياه اللي بتختار له امه تكون بيضاء اللون؟ محبوب لماذا يشترط كثير من الشباب عندما يقرر الزواج بأن تكون شريكة الحياة بيضاء اللون؟
1: يعني لماذا يعني تختار الأمهات لأبنائها؟
0: أيوة هل يعني في ضغط مجتمعي، أو إنه ليش معتبرين إنه البياض هو معيار الجمال؟
1: والله يعني هذا من العادات والتقاليد، مش ليس من العادات والتقاليد، ولكن شيء فطري عند الناس إن كل مرأة تحب لابنها أن يكون يعيش حياته بسعادة.
0: طيب ما السمر كمان حلوات؟ كمان السمر حلوات؟ في بهم جاذبية؟
1: صحيح، ولكن خلاص هذا فطرة عند الناس.
0: خلاص
1: لازم يكون عند ابنين الأفضل، لازم يكون عند
0: نظرة مجتمعية يعني نظرة مجتمعية. طيب
1: نفس هذا المجتمعية نفس الأشياء.
0: طيب يا محبوب، أنت عارف أن هذه المشكلة بتخلي كثير من البنات يروحوا يستخدموا خلطات تبييض وما يعرفوش إيش مكوناته علشان بس يحسن.
1: عند البنات اللي يروحوا يستخدمين مثل هذه الأشياء الكيميائية اللي لا تعرف من إيش مصدرها، حتى تحطها على الوجه أو على مناطق الجسم فتكون تسبب أخطار ما قد الجد ما تنفع يعني. لازم ان الوعي يكون كافي يعني. هذا شوف بالنسبه للزواج او ما زواج هذا شيء قدر الله سبحانه وتعالى يعني، خلاص قد قسم لهذا الشخص او لهذه الفتاه ان تتزوج بعمر كذا كذا، مهما كان لونها سمراء او بيضاء تتزوج ولا ما تتزوج يعني، ما فيش حاجه ان تغير خلق الله علشان يمكن ان يجيها
0: عشان ترضي مثلا شخص او اشخاص. شكرا لك يا محبوب، شكرا لمشاركتك، شكرا لك عزيزي. وفعلا قد نلاقي انه نظرة توارثتها الامهات الجدات بانه لازم تكون الفتاة بيضاء ناسعة البياض حتى تجيب اطفال بيض ناسعين البياض وبعض يعني النظرات المجتمعية التي ضغطت بشكل كبير جدا في المجتمع الكثير من الفتيات، مع انه الجمال ما لهش معايير يعني خاصة. سبحان الله، في كل شخص فيه له حاجة سبحان الله تميزه عن الآخر. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو إذن مستمرين معكم مستمعينا الكرام، وزي ما تكلمنا إنه كثير من خلطات التبييض التي تباع للكثير من الفتيات يتم خلطها بدون استشارة طبية، بدون إشراف طبي، بدون معرفة المكونات. فتخيلوا يعني معروف إنه المكونات عندما تتفاعل مع بعضها البعض ممكن تتسبب بكارثة، فكثير من الأشياء لا يتم خلطها مع بعضها البعض إلا من بعد عمل كثير من التجارب على يد مختصين واستشاريين. فمن أنتم لما أنتم تجوا مثلا تخلطوا بعض الخلطات هذه من دون وجود إشراف طبي، من غير ما تعرفوا مكونات هذه الكريمات اللي أنتم بتخلطوها، اللي زي ما قلنا ممكن تأثر على الجلد، ممكن تأثر على العظام، ممكن تأثر على أعضاء في الجسم. للأسف يعني زي ما قلنا هذه المنتجات بتعطيكي صح نتيجة واو، يعني تشوفي فيها نفسك إنك يا سلام جميلة وتبدأ يعني تنغرب هذا الشيء. هذا زي اللي يكون خداع لك للاستمرار في استخدامه، ولما تبدأي تستمري في استخدامه صدقوني إنه مش حتشوفوا المشاكل هذه إلا بعد فترة، وهي مش طويلة، ممكن بعد شهرين 3 شهور 4 شهور حتى ممكن.

0: البنات الصغار اللي بيستخدموا هذه الخلطات حتشوفي انه بشرتك اصبحت مجعدة واصبحت يعني فيها الكثير من التجاعيد. نستقبل اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا.
1: الو
0: اهلا استاذ محمد.
1: الو
0: اهلا اهلا.
1: الو
0: اسمعك. اهلا
2: اهلا استاذ محمد.
1: ليش طبعا قطع التليفون اللي قطع كان في خلل 8 5.
0: يبدو انه في خلل.
1: هذا في خلل يمكن.
0: تفضل نسمعك بس نقص صوت الراديو شويه.
1: أقول لك أنا أشوف لك القصة شو يقول لك يا مسك السواي جواهي هذا اللون بعض الحين يخدع يقال. قلت لك هذا زميل واحد في المحلة مساعد نائب وزير وخريج القاهرة ومثقف وتثق واحدة من المحلة والدها برضه طيب وأخوها وكانوا اسمهم هو اسمه كمان هو مولد في عدن وطيب شخصية طيبة كانت هذا زميلته أجت اشتغل عندنا وبعدين قررت المكياج والمش عارف ايش والطول وغلي البيضة رجال المرأة الأولى مهام منها أولاد أربعة وعاش معاها يا سلام في المحلة فأختار تعرفين الخدعة زي ما يقول الخدعة أو الكلام المعسكر أو مش عارف ايش فقام سيب الأولى وشل شقة ثاني وشل هذه ما جلسش حتى سنة واحدة وبعدين قالت له خلاص أنا بسافر مريكا معي أهل مقطيب هنا وعمل لك إقامة لتدخل ندخل لنا هناك الدنيا في زمن حلو ومشافر فتدخل راحت الأمريكا وصلت لغاية لأجبنا كمان راسوا جمع مجموعة $5,000 اشتري إجراءات وصلها الفلوس ستة تبلغت باي باي خلصنا اشتري منك وعلى السلامة رجع الأولى رفضته الآن عايش حالة نفسية حطرنا يقادر لبريطانيا خذ أهل الشكل مش خادة
0: صحيح
1: شوفي يا الملح والسكر أبيض لكن يأتينا أمراض
0: صحيح
1: لحظة العنب مختلف أشكاله
0: صحيح.
1: كيف يكون
0: صحيح.
1: القضية مش منظر قضية الأخلاق
0: صحيح روح الإنسان
1: منظر أخلاق خاطئ وهذه مرة هذا الشاب خاطئ ويوم الشباب أدوا إلى الجنون وعندنا شباب تلك كثيرة في ناس تفضل إلى حد الجنون لأن الأخلاق هو الأساس في بلغي واحدة زي القمر لكننا مجنونة
0: صحيح
1: شكرا
0: لك عزيزي محمد فضل وفعلا أنت تطرق لموضوع أنه الجمال ليس بالشكل سبحان الله يعني في شخص ممكن يكون جميل ولكن أخلاقه سيئة فما يجتمع جمال مع أخلاق سيئة فالجمال الحقيقي هو جمال روح الإنسان داخل الإنسان أخلاق الإنسان طريقة تعامل الإنسان هنا إحنا نقول هذا الجمال وصدقوني كل ما كان الإنسان عنده ثقة بنفسه كل ما شاف نفسه جميل وكل ما أقنع الناس بأنه جميل يعني في كثير من النجمات السمراوات اللي إحنا بنشوفهم وبجد يعني لما بنشوفهم بنقول ما شاء الله جميلات فإنهم عندهم ثقة بأنفسهم ما تحسهمش مهزوزين فالثقة بالنفس هي من الأشياء المهمة التي تخليك أنت تفرض نفسك على الآخرين التصالح مع الذات كلما كنا متصالحين أكثر مع أنفسنا كلما كنا أكثر تقبل لأنفسنا أي شخص غير متصالح مع ذاته أي شخص غير واثق من نفسه بتلاقيه مهما وصل إلى درجة من الجمال إلا أنه تلاقيه يشوف في نفسه عيب ليش؟ لأنه غير واثق المشكلة هنا ما بتكمن مستمعينا في أن الشخص أو التي تستخدم الخلطة هي غير جميلة لا في حتى بشرات فاتحة وبنات ذوات بشرات فاتحة وتستخدم هذه الخلطات للحصول على بياض أكثر فهنا نوقف نقول أن الموضوع ما أصبحش موضوع حصول على بشرة قد ما هو موضوع أصبح موضوع نفسي موضوع أن الشخص هذا غير متصالح مع ذاته غير متصالح مع شكله أن الشخص هذا غير واثق بنفسه فهو بيحاول أنه يغطي هذه الأشياء من خلال استخدام هذه الخلطات وهذه مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها الكثير من الفتيات مش بس مشكلة قلنا في البشرة وصحية لا كمان في مشكلة نفسية كمان اقتصادية لأن الخلطات هذه مش رخيصة وبتكون أسعارها غالية فتلاقيها تجمع القرش فوق القرش

القرش فوق القرش وراح كله للخلطات. ومن بعد هذه الخلطات تبدأ تجمع فلوس للعلاج لأنه ما ناسبهاش. مش كل كريم بيناسب جميع الفتيات. في فتاة قد تتحمل هذا الكريم، في فتاة ممكن تتحسس أو عندها حساسية من بعض المكونات الموجودة في الكريم. فعلى أي أساس نحن نستخدم الكريمات هذه من غير ما نعرف إيش هي، من غير ما نعرف هل تناسبنا، من غير ما نعرف حساسية بشرتنا لهذه الكريمات إيش هي؟ فهنا مشكلة جدا جدا كبيرة مستمعينا الكرام، وبتؤدي إلى مشاكل صحية، مشاكل جلدية كبيرة. من الأخطاء الشائعة اللي احنا بنشوفها عند كثير من الفتيات التي اخترنا شراء خلطات التبييض أو استخدام خلطات التبييض، بنلاقيهم أنه مع استخدام هذه الخلطات اللي هي دون استشارة طبية، بنلاقيها أنه كمان تنام بالخلطات لساعات طويلة، وتستخدم الخلطة أكثر من وقت. ليش؟ لأنه في عندهم اعتقاد أنه استخدامك للخلطة بهذه الطريقة بيسرع التفتيح، بدل ما تفتحي في شهر بتتفتح بشرتك في أسبوع، فأنت استخدميها الصباح، الظهر، العصر، المغرب، وقبل النوم، قبل الأكل وبعد الأكل ومش عارفة إيش. فهذا بيعطيك درجة تفتيح أكثر من اللي تستخدم مرة في اليوم، وهذه من الأخطاء الشائعة اللي بيقوم فيها كثير من الفتيات. كذلك كثير من الفتيات أول ما شافت إعلان عن خلطة تبييض على طول راحت اشترته من دون ما تعرف إيش مكوناته أو إنه هذا بيناسبها أو ما بيناسبهاش. وكمان من المشاكل الكثيرة إنه الكثير من الفتيات يشتروا منتجات مجهولة المصدر، ما يعرفوش إيش مصدرها ولا حتى يعرفوا المكونات اللي موجودة داخل هذه الخلطات. فهذه من المشاكل الكثيرة التي تواجه الكثير من الفتيات. فعزيزتي المستمعة، إذا أنت تستمعين لنا، وكمان إحنا نقول إنه في كمان للأسف شباب دخلوا في موضوع خلطات التبييض للأسف، وبيشتروا كمان خلطات التبييض حتى يحصلوا على بشرة بيضاء. في أعراض لازم نركز عليها جميعا تدل على إنه هذه الخلطات خطيرة. في حال إنه كان في حكة أو حرقان شديد، فأنتي لازم تركزي إن الخلطات هذه مش مناسبة لك وإنك لازم توقفيها. في حال شفتي في إحمرار، اللي أنتم مبسوطين بالإحمرار هذا والتقشير هذا اللي بتقولي إنه جسمي بيقشر يعني أنا ببدأ أبيض، أعرفي إنه هذه مشكلة وإشارة خطيرة لازم أنتي تركزي عليها. إذا ظهرت عروق بارزة في الوجه، تقوليش أنا بيضت، أنا وصلت إلى مرحلة كبيرة من البياض والجمال، لا، أعرفي هنا إنك أنت الطبقة الأولى من جلدك راحت، الطبقة الثانية من جلدك راحت، أصبحت الطبقة ضعيفة جدا، فعلشان كذا عروقك باينة. إذا شفتي في تغير في لون البشرة بشكل غير متساوي، فعرفي إن هذه كمان من الأعراض الخطيرة. إذا شفتي ظهور حبوب والتهابات، فعرفي إنه كمان في مشكلة. وفي مشكلة كمان بيشكو منها الكثير، إنه عند التوقف من استخدام الخلطة بترجع البشرة سمراء أخص مما كانت، وهذه هي النتيجة العكسية لاستخدام الخلطات دون إشراف طبي أو دون معرفة لمكونات هذه الخلطات.

قد ممكن بعض الأشخاص يقولوا إنه الموضوع هذا موضوع عادي ومش لازم إحنا نناقشه. لا، الموضوع مهم، مهم جدا، لأنه للأسف مهما حاولت إنك يعني تتحدث مع الأشخاص المستخدمين هذه الكريمات تصل إلى إنه في معهم تبريرات لكل شيء. هم غير واعيين، هم وصلوا إلى مرحلة ما عاد فيش فيها وعي. مش عارفة زي ما قلت، هل هو بسبب نفسي، عدم ثقة بالنفس، أو أنه عدم تصالح مع الذات، أو أنهم حابين أنه يوصلوا لحاجة أفضل، فتلاقيهم غير واعيين للأشياء اللي بيقوموا فيها. متى يوعوا؟ بعد ما يشوفوا

المشكلة أو بعد ما يتعرضوا للخطر. فهنا بيقولوا لا والله كان كلام الناس هذا صحيح ويا ريتني ما استخدمت هذه الخلطة, وبيبدأ الندم. فليش يعني قبل هذا الندم؟ يعني زي ما قلنا في حلول بديلة. انت ممكن تروحي عند دكتور الجلديه, دكتور الجلد هذا يشوف اذا بشرتك, او حتى المختصين في موضوع تنظيف البشره, اذا بشرتك فيها مسامات ممكن في حلول للمسامات, في كريمات مخصصه, في كريمات لابعاد التصبغات, بس عن طريق استشاره طبيه, يعني تكون تحت اشراف الطبيب. حتى اللي يعانوا من حب الشباب وحبوب في الوجه, انت قادره تحصلي على هذه النظاره حتى من خلال عمل بعض الروتين الصحي, ولكن زي ما قلنا بعد استشاره الطبيب. احنا بشراتنا مختلفه, في البشره الدهنيه وفي البشره الجافه وفي البشره زي ما قلت الدهنيه, فبتختلف. يعني الكريمات اللي انا استخدمها مثلا غير اللي بتستخدمها صاحبه البشره المختلطه, او غير صاحبه البشره الجافه, وصاحبه البشره الجافه بتستخدم اشياء ما ينفع صاحبه البشره الدهنيه تستخدمها. فشوفوا كيف يعني في فرق. فكيف احنا كلنا نستخدم نفس الخلطات واحنا مش عارفين المكونات اللي موجوده فيها, وبدون وعي للمخاطر التي ممكن تحصل لنا بسبب استخدامنا لهذه الخلطات.

كثير من أطباء الجلد مستمعينا الكرام وكثير من البنات الذي تعرضوا لهذه المشاكل الصحية لما راحوا يتعالجوا عند دكاترة جلد قالوا لهم إنه المشكلة ما بتتحلش بالسهولة هذه وإنما تحتاج إلى شهور وتحتاج في بعض الأحيان حتى إلى سنوات لحل المشاكل هذه بالذات لما تتحول المشكلة هذه إلى حروق تبدأ تظهر في الجسم فهنا تحتاج إلى شهور أو سنوات للعلاج. ففكرة إن إحنا نفكر بالموضوع أكثر نشوف الموضوع من أكثر من زاوية مستمعينا الكرام نفكر بالأخطار نفكر بالآثار السلبية التي ممكن أنها تحصل لنا نتيجة استخدامنا لهذه الخلطات ممكن أنه يعني نحد من خطر ممكن يحصل لنا. فحلو ان احنا نرجع نعيد حساباتنا الاشخاص المستخدمين لهذه الخلطات نعيد حساباتنا نشوف هل فعلا في تغيير في جسمنا او في بشرتنا. هذا التغيير اللي تحدثت عليه أو قلت عليه من قبل هي تعتبر علامات مش علامات تفتيح وإنما هي علامات خطر حقيقي قد يحاط بكل من استخدم خلطات تبييض من دون استشارات طبية ومن مصادر مجهولة. تطرقت صديقتنا أم حمزة وصديقتنا كذلك منى وقالت يا عزيزاتي المستمعات في الكثير من الخلطات الطبيعية صح إنها بتاخذ وقت ولكن في بعض النصائح التي ممكن إحنا ناخذها تساعد على تفتيح البشرة وتساعد على نضارة البشرة. ودائما بينصحونا إن إحنا نشرب كميات كبيرة من الماء كذلك إحنا لازم ننام بشكل جيد نستخدم واقي الشمس عند خروجنا خصوصا في النهار وفي درجة الحرارة العالية ننظف البشرة باستمرار بالذات إحنا أصحاب البشرات الدهنية اللي كل ما لقت تراب أو كذا بدأت تشد التراب هذا فإحنا لازم ننظف بشرتنا باستمرار. كذلك التغذية الصحية كذلك مهمة جدا للبشرة. في حال وجود مشاكل في بشرتنا ما يمنعش إن إحنا نروح عند خبير مختص بهذه المشكلة أو حتى نروح عند طبيب لعلاج هذه المشكلة. أما إن إحنا نلجأ لخلطات غير معروفة أو مجهولة المصدر أو غير معروفة المكونات فقط لأننا شفت بنت خالتي بيضت أو شفت صاحبتي بيضت فأنا حقوم وأستخدم نفس الكريم وأبيض علشان أحصل على نفس النتيجة فهنا لا إحنا لازم نعيد حساباتنا مستمعينا الكرام. إذن وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة نلقاكم غدا إن شاء الله بنفس التوقيت ونفس الموعد. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد ومن الإخراج والهندسة الصوتية عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: 99.
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها.

0: أضحك أمامي. 99.9 اسمعها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها تعشقها.

0: الساعة الآن 3 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: 99.9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية اف ام بشراكة مع دويتشا فيلي.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تستمعون الآن إلى البرنامج الديني الفقه في كتاب التوحيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. فقه كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى هذا التبويب الذي بوبه الشيخ المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد لما قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ومن فقهه رحمه الله حسن انتقائه لحديث رواهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد هو أنس بن مالك، وخرجهما الترمذي في جامعه محسنا لهما. فقال رحمه الله: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ثم قرن بعده بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجهما الترمذي وحسنهما. وفي هذا التنبيه أيها الإخوة على حسن الرجاء وحسن الظن بالله، ولا سيما في أقداره سبحانه وتعالى، فإن الله يقول في آية البقرة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإن المؤمن إذا أصيب بالبلاء بمرض أو فقد حبيب ونحو ذلك، فلا منافاة بين صبره على هذا المرض وصبره على فقد الحبيب ومبادرته لطلب العلاج، فإن يعقوب

0: أيوب عليهما الصلاة والسلام شكوا إلى الله ما أصابهم من البث والحزن والمرض، وهو من دعائهم، لكن الممنوع هو عدم الصبر والجزع ومعاتبة الله جل وعلا على أقداره، فقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولا شك أن أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الصديقون، ثم الأمثل فالأمثل. والشأن في البلاء الصبر والتوبة والاستغفار، وأعلى من الصبر الرضا بهذا القضاء، الرضا بمر القضاء. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم هذا البلاء ليمتحن الله جل وعلا صبرهم وإيمانهم، فإذا وقع هذا الابتلاء من رضي فله من الله الرضا، ومن سخط وتجزع فله من الله السخط. ومثل ذلك حديث سعد رضي الله عنه، رواه ابن ماجه والترمذي والدارمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ومن البلاء المرض، ومن البلاء الهم، ومن البلاء فقد الأحبة، ومن البلاء توالي المصائب إلى آخره. فهذه يبتلي الله جل وعلا بها عباده ليكون في ثناياها منة التعلق به ومرتبة الرضا بما قدره، ودفعها بالأسباب، دفع البلايا بالأسباب الشرعية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، إثبات لصفتين من صفات الله في أفعاله. له الرضا أي من الله، والله وصف نفسه بالرضا كما في قوله جل وعلا: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن سخط فله السخط كما قال جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالسخط والرضا كلاهما من صفات الله في أفعاله، نثبتها لله إثباتا بلا تمثيل، وننزه الله جل وعلا عن النقائص بلا تعطيل. من رضي بقضاء الله له من الله الرضا، ومن سخط بقضاء الله فله من الله السخط، يسخط الله عز وجل عليه ويغضب. ثم قال الشيخ رحمه الله في هذا الباب: فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الثاني أن هذا من الإيمان بالله، أي الصبر عند المصائب. الثالثة الطعن في النسب، أنها من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة لكن يوقع صاحبه في الكبيرة العظيمة من كبائر الدين. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأنها أقوال وأفعال تنافي الصبر على أقدار الله، وتسبب وتورث الجزع من أقدار الله. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، وهو الابتلاء. السادسة إرادة الله به الشر، وهو أنه إذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. السابعة علامة حب الله لعبده، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. الثامنة تحريم السخط، لأن من سخط فله من الله السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، إذا رضي بالبلاء على أنه من الله، هذا الذي له الرضا. أما إذا رضي بالبلاء لذات البلاء فلسفة أو طبعا فلا يناله الرضا حتى يكون رضاه من أقدار الله جل وعلا ومن بلاء الله الذي أصابه، حيث علم أن هذا البلاء من الله فرضي به، لا أنه محض بلاء لا يعلم أنه من الله فلا يثاب عليه. ولهذا الكفار على مللهم كالبوذيين مثلا والوثنيين يصيبه البلاء فيصبر عليه طبعا وتصبرا، فهذا ليس له الرضا لأنه لم يعلم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى. المؤمن علم أن البلاء من قضاء الله وقدره فرضي وسلم، فكان له من الله الرضا. فإن سخط وتجزع وهو يعلم أنه من الله كان له الجزاء الوفاق، من جنس ذلك كان له من الله السخط والبغض والمقت. فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من الراضين بقضائه وبلائه، الصابرين عند أقداره، ونعوذ بالله أن نكون من المتجزعين والمتسخطين والمعترضين على قضائه وقدره. فإن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان، يتحقق به أصل الإيمان بالله، ونقص هذا الإيمان نقص لهذا التوحيد الواجب ولهذا الإيمان الواجب. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحق علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن ينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع البرنامج الديني الفقه في كتاب التوحيد

0: 99.9.
1: 99.9.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: كون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم البوندوزليغا في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل كل سبت على راديو عدنية اف ام بشراكة مع دويتشا فيلي.

0: الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
4: مع كوب من البن،
3: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
4: كوب من البن.
3: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
4: أفضل من البن.
3: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
4: أجود أنواع البن،
3: وليس هنالك أفضل من
4: بن الكابوس.
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي
4: بن
3: شاي
4: بن
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
7: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77116900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك. رفاهية.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: 99.9 اسمعها
2: تعشقها.

0: المحبة 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: تي مول

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

0: تستمعون الآن إلى برنامج دهاليز مع عمر واكد.
1: التخاطر، تحريك الأشياء عن بعد، المشاهدة عن بعد، رؤية المستقبل، كل دي قدرات بيدعي علماء الخوارق النفسية أو الباراسايكولوجي إنها موجودة عند البشر. هل ده صحيح؟ وإن كانت فعلاً موجودة، مين له مصلحة يستخدمها أو يمنعنا إننا نستخدمها؟

0: برافو، حلوة أوي، عملتها إزاي دي؟
1: معلقة متنية ونص معلقة تانية، حطها كده وأركب دي كده وأعمل كده. خلاص خدعة.
0: أي بس أنا شفت ناس بتعمل كده بجد في فيديوهات قبل كده.
1: أنت عبيط يا ابني، بقول لك خدعة، بوريك بتتعمل إزاي.
0: إيه اللي يمنع يعني إن الاتنين يبقوا صح؟ في ناس عندها قوة خارقة وناس تانية بتقلدهم بخدعة زي حضرتك كده.
1: هما فين الناس اللي عندهم قدرات خارقة؟ كل اللي بنسمع عنهم مفيش أي دليل علمي على قدراتهم الخارقة دي.
0: أنت عارف إن هما عملوا تجربة مرة، طلبوا من المشاركين فيها إن هما يقيموا تقريرين علميين. طلبوا من مجموعة تقيم تقرير بعنوان التخاطر في علم النفس، وطلبوا من مجموعة تانية إنها تقيم تقرير بعنوان علم المخ والأعصاب. المشاركين قيموا التقرير بتاع علم المخ والأعصاب على إنه أكثر علمية ومصداقية وموثوقية من التقرير بتاع علم التخاطر.
1: طبيعي، إيه المشكلة؟
0: التقريرين كانوا نسخة من بعض، الحاجة الوحيدة المختلفة كانت العنوان.
1: أنا بقول لك بس

البحث في علم التخاطر ما بقاش سر خلاص. اعترفت وكالة المخابرات المركزية CIA بأنها دربت عملاء للحصول على انطباعات عن أماكن أهداف بعيدة. ده اللي بيسموه الرؤية عن بعد. لما استولت مجموعة من الطلبة الإيرانيين على السفارة الأمريكية في سنة 1979، في ناس كتير كانت بتقول إن CIA استخدمت جواسيس عقلية علشان تكشف إيه اللي جوه المبنى. وبيقولوا كمان إن في مرة تانية لقوا قاذفة سوفيتية تم إسقاطها في غابة الكونغو بنفس الطريقة. ويقال إن بيتر هولكوس ساعد في التحقيق في قضية القاتل المتسلسل بوستن سترانجلر أو سفاح بوستن في سنة 1961، وساعدت نيلا جونز في القبض على يوركشاير ريبر اللي قتل 13 شخص في إنجلترا. وفي ادعاء إن في أواخر السبعينيات تم استخدام المشاهدين عن بعد في حالات الاختفاء زي حالة ميلي داولر في سنة 2002 في أيرلندا، ومادلين مكان في سنة 2007.

0: في البرتغال. ده أكيد أكتر من مجرد خدعة بمعنى، ولو كانت خدعة هتبقى خدعة كبيرة قوي. ولا هي مش خدعة، ولا الخدعة الحقيقية هي إننا ما نصدقهاش ونقول عنها إنها خدعة. في فرضية مثيرة عن سبب إننا مش بنصدق الباراسايكولوجي ومش بنستخدمه. دين رادن رئيس جمعية التخاطر في علم النفس يقدر يديني معلومات أكتر عن الفرضية دي.
1: Hi Dean, how are you?
2: Hello.
1: In which areas do they use parapsychology today?
2: There are many, many groups and teachers around the world who are using remote viewing, teaching it and using it. Many of the applications are about financial investments. So it is remote viewing things that will influence the stock market or other kinds of investments, or finding minerals or oil. So for cold cases, especially like murder cases that have not been solved, for missing persons, and usually for cases that get stalled because there's not enough information, that's where some law enforcement agencies will go to remote viewers.
1: Could you tell me how much is the psychic industry worth in the States?
2: In terms of entertainment, the psychic industry around the world is worth billions of dollars. An estimate was once made that the total amount of money spent on parapsychology since the beginning, since the 1800s to now, is approximately the same as what is spent in conventional academia around the world for their psychology classes in 1 month. In 1 month. So that raises your question, why is it not being studied? Well, so one reason is religious prohibitions. Lots of religions say that this kind of thing is declared to be demonic. Then there's scientific pressure. Science today is built on a set of assumptions, and those assumptions make it very difficult to understand why these effects should be true. You also have pressure from the governments, because one of the aspects of telepathy, of clairvoyance, all of these psychic phenomena is that you can't hide secrets. You can't hide secrets in your head, and you can't hide secrets behind closed doors, because a really good psychic can get those secrets. Our institutions, our governments, our entertainment systems all want to maintain the status quo. The status quo does not want people having these abilities.
0: هل معقول إن الحكومات هي اللي منعانا نعرف عن القدرات الخارقة أو إننا نستخدمها؟ فرضية مثيرة بكل تأكيد، لكن إيماننا بيها بيتطلب إننا نسلم لفرضية إن القدرة الخارقة دي موجودة فعلا. وده بيرجعنا للسؤال الأول، هل القدرات دي موجودة فعلا؟ أنا طول عمري بحب العلم وبشوف إن العلم بيحمل الأجوبة لمعظم أسئلة الإنسان، بس للأسف مش كلها. لفترة طويلة جدا احتار العلماء إزاي الطيور المهاجرة بتقدر تعرف اتجاهات الشمال والجنوب حتى في الضلمة، وحتى لما ما بيكونش فيه أي معالم تدي إشارات. في فرضيات كتير، منها إن في نسبة من الحديد في الخلايا العصبية للطيور بتتأثر بالمجال المغناطيسي للأرض وبتشتغل زي البوصلة. لكن مهما كانت الفرضيات ومهما عرفنا أو ما عرفناش السبب، ده ما يمنعش إن الطيور كانت وهتفضل تعرف الشمال والجنوب. هل إحنا زينا زي الطيور؟ عندنا حواس وقدرات بس العلم مش عارف يفهمها، ولا المشكلة إن العلم لسه ما درسهاش بشكل كافي؟ سهل إن الواحد يفسر ظاهرة خارقة للطبيعة على إنها أوهام، لأنها خرقت اللي هو متعود عليه. في واحد من تمارين المسرح بحبس نفسي لأطول فترة ممكنة، وأطول فترة قدرت أحبس فيها نفسي هي 3 دقايق. لكن في يوم سمعت عن واحد حبس نفسه 24 دقيقة كاملين. ما صدقتش طبعا، لأن بالنسبة لي كانت ظاهرة خارقة للطبيعة. بحثت في الموضوع ولقيت إنه صحيح. واحد اسمه بوديمير سوبات، غواص كرواتي، كسر الرقم القياسي في الفترة اللي يقدر يقضيها وهو كاتم نفسه. وهنا عرفت إن في فرق ما بين خارق للطبيعة وخارق للمعتاد. سوبات ما كانش خارق للطبيعة، سوبات خرق المعتاد اللي أنا أعرفه.

0: الساعة الآن 5 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس عشرة عمر،
6: شايل كابوس عشرة عمر،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس،
10: شايل كابوس،
11: شايل كابوس عشرة عمر.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: كون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9 اسمعها تعشقها.

عز العز بتخسر مطر من نار بتمطر تعز العز بتخسر مطر من نار بتمطر والحمر لو نقد صفر والحمر لو نقد صفر

حنش بكن مع المستر وقني قانها لعور حنش بكن مع المستر وقني قانها لعور وحط عسكر بوادي ذر وحط عسكر بوادي

نخا تظهر وبعض الناس تتنصر. وصالح بن أفندي فر، وصالح بن أفندي فر.

ولا معقول تتطور ولا معقول تتطور بيظهر من جديد.

0: 빨리.
1: بيظهر من قادي تتلر ويافع تسكينة صيعر بيظهر من قادي تتلر ويافع تسكينة صيعر وعبلا باتقع عنتر وعبلا باتقع عنتر وعبلا باتقع عنتر وعبلا باتقع عنتر عسى ماشي وعبلا باتقع عنتر

معك من صبري. ومالك والزعل بدري عدا معك من صبري.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: كون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 99.9
4: اسمعها
3: تعشقها.

0: الساعة الآن 6:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولاً.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصري كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية اف ام بشراكة مع دويتشا فيلي.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم، وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونية.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام. أول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندوزليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية FM بالشراكة مع دويتشا فيلي.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بك مجددا في حلقة من حلقات برنامج أحسن الحديث، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. لما افتتح الله سبحانه وتعالى بالذين وافقت قلوبهم ألسنتهم في شأن الإيمان، وثنى بالمجاهرين من الكافرين الذين طابق إعلانهم إصرارهم في الكفران، أتبعه بذكر من ستروا كفرهم وخالفت ألسنتهم قلوبهم في الإذعان وهم المنافقون، وأمرهم أشد لإشكال أحوالهم والتباس أقوالهم وأفعالهم. فأضر الأعداء من يريك الصداقة فيأخذك من المأمن. لا جرم ثنى سبحانه بإظهار أسرارهم وهتك أستارهم، وضرب لهم الأمثال وبسط لهم بعض البسط في المقال. ومن المعلوم أيها المشاهدون المباركون أنه لم يكن نفاق قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما كانت سورة البقرة مدنية جاء الكلام فيها عن النفاق والمنافقين. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا، أي لما أرسلنا رسولنا انقسم الناس قسمين، مؤمن وكافر، وانقسم الكافر قسمين، فمنهم من جاهر وقال لا نؤمن أبدا، ومنهم من يقول آمنا وهو ليس كذلك. وتخصيص المنافقين بالحديث عنهم وكأنهم قسم منفصل عن الكفار المجاهرين مبدوءا بقوله جل وعلا ومن الناس من يقول، لأنهم ينفردون عن الكفار المجاهرين ببعض الأحكام، أو لأنه سبحانه وتعالى لما ذكر طرفي الإيمان والكفر وأحوال المؤمنين وأحوال الذين كفروا، ذكر المنافقين المترددين بين الاتصاف بأحد الطرفين بلفظ الناس لظهور معنى النوس فيهم، إذ إن أصل الناس من النوس، والنوس هو الاضطراب، فهم مضطربون بين الحالين. والنوس حركة الشيء اللطيف المسترخي المعلق في الهواء كالخيط المعلق الذي ليس في طرفه الأسفل ما يثقله، فلا يزال مضطربا بين جهتين. ولم يظهر هذا المعنى في الفريقين الأولين المؤمنين والكافرين لتحيزهم إلى جهة واحدة. ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي وحده، وباليوم الآخر. وهنا لما كانوا متهمين بعدم الإيمان أكدوا بإعادة الجار، فادعوا أنهم مؤمنون إيمانا بالله تبارك وتعالى وأنهم مؤمنون باليوم الآخر كذلك، وهذا ما جحده الكافرون المجاهرون. ثم جاء حكم الله تعالى على مقالتهم هذه وعلى دعواهم الإيمان، فقال وما هم بمؤمنين، أي ليسوا بعريقين في الإيمان كما ادعوه. وقد ذكروا الاسم الأعظم أي اسم الله تبارك وتعالى، وأعادوا الجار وهذه دعواهم. وكذلك نجد أن الله تبارك وتعالى نفى الإيمان عنهم ولم يذكر متعلق الإيمان، لم يقل وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخر، قال وما هم بمؤمنين. وحذف متعلق الإيمان فيه تعميم، فكأنهم لم يؤمنوا بشيء مما ينبغي الإيمان به. وفي ذكر قصتهم وتقبيح أحوالهم تنبيه على وجوب الإخلاص وحث على الاجتهاد في الطهارة من الأدناس في سؤال الله تبارك وتعالى
الهداية إلى الصراط المستقيم. وتصنيف الناس في آخر سورة الفاتحة ثلاثة أصناف: مهتدين، ومغضوب عليهم معاندين، وضالين، مثل تصنيفهم في أول سورة البقرة ثلاثة أصناف: متقين وكافرين ظاهرين أي معاندين، وضالين وهم المنافقون. وإجمالهم في الفاتحة وتفصيلهم ها هنا من بديع أسلوب القرآن في الإجمال الذي يأتي بعده التفصيل. قال الله جل وعلا في وصف هؤلاء المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا من عجيب شأنهم. المخادع إما أن ينجح خداعه فيحصل مراده، وإما أن يسلم فلا يكون له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم عليهم، وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر والمكائد لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله جل وعلا لا يتضرر بخداعهم شيئا سبحانه عز وجل. وعباد الله تعالى المؤمنون لا يضرهم كيد المنافقين شيئا، لا يضرهم أن حقن أولئك المنافقون دماءهم وعصموا أموالهم بإظهار الإيمان، لكن هم يبقون في قلق دائم وفي غيظ يتجدد كلما حصل خير للمؤمنين. في قلوبهم مرض، أي أن مرض قلوبهم مرض عظيم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الجزاء من جنس العمل، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول الله جل وعلا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي لهم عذاب مؤلم شديد الإيلام موجع شديد الإيجاع بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان. وفي قراءة: يكذبون بما كانوا يكذبون، أي بسبب تكذيبهم لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فالقراءة مع القراءة كالقرآن مع القرآن. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالنفاق والكفر وما يتصف به أهل النفاق عادة من اتخاذ الكافرين أولياء، ومن الصد عن سبيل الله جل وعلا، والتعويق عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الإرجاف وغير ذلك، قالوا: إنما نحن مصلحون، فيدعون أن ما يفعلونه من الفساد إصلاح. وهذا من عجيب شأنهم وغريب أمرهم. وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء الرد على دعواهم بالافتتاح بألا التي تفيد التنبيه إلى تحقق ما بعدها، وإن التي هي للتأكيد، وهم جاءتها هنا ضميرا للفصل دالا على التخصيص، فكأنه لا مفسد غيرهم، ألا إنهم هم المفسدون، كأنه لا مفسد غيرهم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الكفر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مع 99.9
1: في أحسن الحديث مع الشيخ أبو بكر بن جنيد.
0: اسمعها تعشقها.

0: وبعد حزن.
1: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم البوندسليغا في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل كل سبت على راديو عدنية FM بشراكة مع دويتشا فيلي.

0: تثقون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات. تيمول، متعة ورفاهية العائلة.
1: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناين تيمول.

0: ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: اسمعها
1: تعشقها.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
5: أول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية. البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية اف ام بشراكة مع دويتشا فيلي.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 99.9 اسمعها تعشقها.
1: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
2: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة الذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلاً منصة الذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: حين تختار جهازاً لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم

0: الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: تستمعون الآن على 99.9 إلى أربع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.
1: هذا أربعة وأنا الوليد العيسى.
2: إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة.
1: لما جيت أدور في جوجل لقيت أن كلمة الشرق الأوسط ما ظهرت في الكتب الإنجليزية إلا في بدايات القرن العشرين. يعني فكرة الشرق الأوسط بكبرها كمفهوم تعتبر شيء جديد أصلاً، مع أن أجيالنا وأجيال أجدادنا يفهم وش معنى هذه الكلمة ورمزيتها، وصارت موجودة في بالنا بشكل طبيعي.
3: الشرق الأوسط بل بدأ.
1: بس وين ظهرت هذه الكلمة؟ وليش ظهرت أصلاً؟ وش علاقتها بالاستعمار والاستشراق والهيمنة؟ كتب حسين إسماعيل على 8 مقالة بعنوان المركزية الأوروبية وصناعة الشرق الأوسط، وجلست معاه عشان أفهم التاريخ وراء كلمة الشرق الأوسط وصناعتها على حد قوله.
4: هو أظن في ثلاثة يعني نقاط رئيسية. المحور الأول أو النقطة الأولى يعني متعلقة بمسألة الهوية. يعني أنا دائما يعني ما أحب يعني مصطلح الهوية، وما أحب فضفاضية المفردة نفسها. يعني خلاص لما تفسر كل ظاهرة وتفسر كل أمور بالهوية وال يعني والأقليات وكيف أن هذه تبنون هوية معينة وفي صراع مع هويات أخرى وما إلى ذلك، يعني شخصيا ما أحس أن هذه التفسيرات فعلا تشرح لي وش هي الظاهرة اللي تحاول أنها تفسر بسلفة الهوية. ولكن لما جاء الموضوع إلى مثلا كيف أنا أشوف نفسي، وفي نفس الوقت اصطدمت وأنا قاعد أحاول أجاوب على هذا السؤال بكيف الآخرين ينظرون إلي. هني قاعد أتكلم له بسياق عام، يعني لما كنت أقرأ مثلا هو كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد، كيف مفهوم الغرب يصنع في نفس الوقت اللي يصنع فيه مفهوم الشرق. يعني مو مسألة أن هناك غرب هناك شرق وفي علاقة بينهم وفي صراعاتهم مدري وشو، لا، يعني في مفهوم اسم الغرب ومفهوم اسم الشرق واثنينهم قاعدين يتشكلون من خلال هذا الصراع اللي قاعد يصير. نقدر إلى حد ما نفصل بين فكرتين. يعني لما نتكلم عن الشرق كمفردة توصيفية، يعني خلاص يكتسب إنما زي ما نقول مثلا الشرق شرق والغرب غرب، خلاص يعني هي مجرد محاولة توصيف مثلا دول شعوب في مناطق معينة وما إلى ذلك. لكن مجرد ما تنتقل هذه المفردات التوصيفية إلى اللي نقدر نسميه كأنما خصال جوهرية إن صح التعبير، هني تبدي تصير المشكلة. الشرق والغرب ما يصيروا مجرد يعني أشياء توصف أشياء يعني محددة ولا توصف أو تشير إلى يعني دول وما إلى ذلك، لا، يبدي الشرق يكتسب مفهوم كأنما هو إله كينونة محددة، إله خصال محددة، بحيث كونك شرقي يعني بالضرورة أنك كذا وكذا وكذا.
1: بس مو يعني بشكل أو بآخر هذا الشيء اللي صاير، يعني أفهم أنها مو المفروض أنها ما تصير كذا، بس كذا مثلا الشرق أكثر تحفظ من الغرب، ولو كذا بشوفهم من بعيد يعني.
4: إيه، فهذا نقول هذه هي اللي نقدر نقول هي الخطوة الثانية. يعني اللي صير بمجرد انتقال يعني فكرة هذا زي ما أقول لك التوصيف إلى يعني تأصيل جوهراني ومهما كان الشيء اللي بتسميه، نبدي نستوعب أشياء أخرى. يعني لما ذكرت لك قبل شوي أن الهوية لما مثلا أنا أحاول أعرف نفسي بطريقة معينة وفي آخرين يحاولون يعرفوني بطريقة أخرى، يعني في النهاية كلنا مولودين إلى الحياة وإحنا نتمنى لأنفسنا بعض الفئات والآخرين يسقطون علينا بعض الفئات، قد نقبل بعضها وقد ما نقبل بعضها، يعني بحسب السياقات. مو الكل مو الكل يقبل تصنيفات اللي الآخرين يحطوها إليه، إلى انتمائه، إلى يعني الطريقة اللي يفكر فيها بحكم مثلا انتمائه المذهبي أو الجغرافي اللي هو المناطق وما إلى ذلك. فاللي يصير أنه دائما في صراع بين الشيء اللي ينبع منك أنت، الشيء الداخلي، وبين الشيء المفروض عليك، الشيء الخارجي. الإشكالية لما تصير هذه العلاقة بين محاولتك أنت ومحاولتهم هم غير متكافئة، بمعنى أنهم يملكون سلطة أكبر، اللي يصير أن هذه الفئة اللي هم يسقطوها عليك تكتسب قيمة أكبر في قبال القيمة اللي أنت تحاول أو الهوية اللي أنت تحاول تفرضها.
1: طب وين يعني وين يعني أفهم أنها هي مشكلة، بس وين المشكلة الرئيسية في هذا الشيء؟ أنها مو بصح يعني؟
4: مو مسألة أنها مو صح، هي مو صح مو صح، وغالبا الكل بيدري أنها مو صح لو أن يفكر فيها شوية. بس السالفة أنه حاليا يعني هذه المفاهيم، هذه الهويات، هذه الأشياء مو مثلاً تستخدم في السوالف، مو منها تستخدم في مجرد يعني شيء عادي كما نحاول نفهم شيء معين، لا، هي تستخدم وتوظف في محاولة الهيمنة على هذا الشيء. يعني هذه الصور، هذه المفاهيم، هذه الهويات تستخدم في يعني محاولة الهيمنة وإبقاء الهيمنة على الشرق الأوسط. فطالما أن إحنا نتقبل هذه الهويات بشكل أو بآخر، فإحنا قاعدين نستقبل أو إحنا قاعدين نقبل ونتقبل نفس الأسس القائمة عليها الهيمنة. فإحنا نقبل الهيمنة مضمونا ونحاول يعني نعرف أنفسنا قبالها بالرغم أن إحنا متقبلين أصلا الأسس القائمة عليها. فكل محاولاتنا بتكون زي ما تقول محاولات فاشلة إلى حد كبير. المركزية الأوروبية طول العمر السلامة لما بوصفها إعلاء إلى أو إعلاء من شأن التجربة التاريخية الأوروبية كما لو أن كل الشعوب كل الحياة تمشي في زمن خطي، تكون أوروبا وأمريكا في مقدمته والباقين كلهم متأخرين وراهم. تخيل الحين عندك مثلا أظنه عنوان كتاب ولا حاجة، لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون؟ أنا ما ذكر العنوان بالضبط الحين. التقدم تكون مربوطة بغرب مثلا والتأخر تكون مربوطة بمسلمين. شوف لأي درجة واسع يعني فضفاضية مصطلح مسلمين وفضفاضية مصطلح الغرب. من هو الغرب تحديدا؟ من هم المسلمين تحديدا؟ هل نتكلم احنا عن شعوب من يعني تقدر تقول المغرب، دولة المغرب إلى يعني شرق آسيا؟ يعني فهم قصدي كيف؟ إن خلاص ما في أي يعني تناول إلى حيثيات الظروف في كل منطقة في كل دولة في كل مدرويش، لا خلاص في مسمى مسلمين، المسلمين كلهم متأخرين، وفي حاجة اسمها غرب، الغرب كلهم متقدمين. هذا يعني الأسس اللي يقوم عليها هذا العنوان. الإشكال الرئيسي لما تكون أو يعني محاولة تطبيق نفس فكرة التقدم والتأخر على التجربة التاريخية بحيث كما لو أن إحنا قاعدين نلحق بأوروبا، فاللي يصير أنه يعني تقدر تقول بمجرد قبول فكرة التقدم والتأخر في سياق التجارب التاريخية، لو نأخذها بالواقع إحنا حرفياً قاعدين نعيش في نفس الزمن، إحنا ننتمي إلى نفس اليوم اللي ينتمون إلى الأوروبيين، سواء متقدمين هم، إحنا متأخرين، إحنا متقدمين هم متأخرين، ما تفرق، إحنا حرفياً متزامنين، إحنا قاعدين نعيش في نفس الزمن. فلما تروح تأخذ تجربة تاريخية محددة على أنها تمثل يعني تجربة تاريخية متقدمة بحيث ترتب الشعوب إلى متقدم ومتأخر بحسب هذه النقطة المرجعية الأوروبية، فحرفيا أنت قاعد تعيد صياغة الحياة، تعيد صياغة نمط العيش وفق نقطة المرجع هذه، وفق أوروبا، وفق المنظومة القيمية الأمريكية الغربية الأوروبية وما إلى ذلك. بمجرد أنك تقبل فكرة التقدم والتأخر، اللي يصير قاعد أن أنت تعلي من شأن هذه التجربة التاريخية الأوروبية، وفي نفس الوقت قاعد ترتب الظروف حولك، ترتب الظواهر، تحاول تفهم الأمور من خلال فهم الأوروبيين إليها، من خلال منظومة الأولويات في أوروبا، من خلال نمط الحياة أو نمط المجتمع في أوروبا وهكذا.
5: قبل كم يوم كنت أناظر مقطع وجدت فيه كذا كلمة حلوة كانت تقول يعني هذه تقول وكأن من الوايتنس is the standard and everything else is measured by that standard. فكذا اللي كل شيء هم يسوونه هو الضربة وحنا اللي لازم نصير مجرد بهذا الستاندرد أيا في أي شيء كان يعني في جميع المجالات يعني.
4: بالضبط إيه. بس حتى مثلا لما تروح السوبر ماركت وتشوف كيف إنه يعني في شامبوهات مكتوب عليه مثلا مثلا للشعر الطبيعي، طيب وش هو الشعر الطبيعي؟ أما أنا ولد مثلا وشعري خشن، هل هذا مو طبيعي؟ بس لا، لأن خلاص تكم هذه التقسيمات، لأن زي ما تقول أن تكتسب صفة يعني خلاص إنه هذا الستاندرد، هذا المعيار، وكل شيء يقاس خلاص أوكي هذا طبيعي هذا خشن. الفكرة الثانية المتعلقة بامتلاك سلطة أكبر، هني لازم أعرج بشكل سريع على التعاريف الثلاثة لإدوارد سعيد أو التعاريف الثلاثة للاستشراق عند إدوارد سعيد. في المقدمة إدوارد سعيد اتطرق إلى ثلاثة تعاريف. التعريف الأول يعني تقدر تقول أنه أكاديمي بشكل عام، كل من يدرس أو يكتب أو يبحث الشرق يسمى مستشرق، واللي قاعد يسويه يسمى استشراق. التعريف الثاني الاستشراق هني يكون أسلوب تفكير مبني على تمييز أنطولوجي ومعرفي بين الشرق والغرب، كذي هو يقول إدوارد سعيد. يعني إنه خلاص هني الشرق يكتسب ما هي محددة والغرب يكتسب ما هي محددة، بحيث إنه خلاص لكل واحد منهم يعني نظرته إلى الحياة وآلية فهمه للحياة وإنتاج معرفة خاص معين. التعريف الثالث هو الأهم لأنه يرتكز أولا على تقدر تقول لحظة تاريخية محددة اللي هي يقولها إدوارد سعيد إن هي القرن الثامن عشر، يكون الاستشراق أسلوب غربي للهيمنة على الشرق وإعادة بنائه وامتلاك السيادة عليه. وهذا اللي أدوارد سعيد يقول إنه هو مدين إلى له ميشيل فوكو بهذه الفكرة، يعامل الاستشراق كخطاب. طبعا فكرة الخطاب يعني واحدة من أعقد الأشياء أظن، يعني خطاب عند فوكو واحدة من أعقد المفاهيم اللي هو قاعد يستخدمها، لأنه يعني يستخدمها في كل كتبه تقريبا، وكل ما تحاول أنك تفهم بتشوف أني كونها شيء مشتبك بأمور أكبر. يعني الخطاب مرتبط بإنتاج المعرفة، وإنتاج المعرفة مرتبط بإنتاج الحقيقة وآثار الحقيقة، وآثار الحقيقة والمعرفة مرتبطين في النهاية بالسلطة أو القوة. فكل هذه المفاهيم هو يقول فوكو هي موجودة ويا بعض أساسا، وهي قاعدة تشتغل ويا بعض في نفس الوقت متزامنة، بحيث أنه ما يمديك تفصل بينها إلا في محاولة أنك تنظر حول واحدة منهم. يعني تبغى تتكلم عن الخطاب، أوكي بتحاول أنك تعرف خطاب محدد، بس في نفس الوقت لازم تدري أن هذا الخطاب مرتبط بكل هذه الثلاثة الباقية. ولكن يعني بشكل عام نقدر نقول أن الخطاب هو منظومة بين تعبيرات محددة. يعني المفردة الإنجليزية اللي عرفها أنا statements. statement إذا بأخذها أنها مقابلة إلى مفردة التعبير، لأنها تشمل الكلام وتشمل الأفعال، يعني مو بالضرورة هي تقتصر على الكلام واللغة وما إلى ذلك، لا حتى الأفعال داخلة في فكرة الخطاب. فاللي يصير أن هذا الخطاب هو هذه المنظومة اللي تربط بين هذه التعبيرات، والهدف منها أنها تنتج معرفة حول موضوع معين. يعني يكون في موضوع محدد مهما كان اللي بتسميه، مثلا خلنا نتكلم عن مفهوم والله المجتمع بشكل عام. فخلاص أنت على سبيل المثال لما تحاول تروح لأي لحظة تاريخية وتحلل مجتمع محدد، بتشوف أن فيه قوة مهيمنة وقوة مناوئة لهذه يعني الهيمنة، وفي نفس الوقت القوة المهيمنة تستخدم خطابات محددة، تستخدم خطابات خلنا نقول تحاول أنها تعيد إنتاج الوضع الراهن، بينما يعني بطبيعة الحال القوة المناوئة بتحاول أنها يعني تزعزع هذا الوضع. ولكن في النهاية كلهم قاعدين الخطاب يصير هو مجرد لفظة جامعة إلى كل الأشياء المشمولة داخله، داخل هذا الخطاب. واحد من أهداف الخطاب الرئيسية تكون هي الحفاظ زي ما قلت لك على الوضع الراهن. قد يكون في لحظة تاريخية محددة أن القوة المهيمنة تكتشف أن مثلا في تعبيرات محددة قادرة على أنها توظف في زي ما قلت لك إعادة إنتاج نفسها، فاللي يصير أنها تصير جزء من خطابها. فالحين لما نرجع لمثل مسألة الشرق الأوسط، أن تكون في لحظة تاريخية محددة تقدر تقول كأنما لو أن انكشاف إلى أن فيه عناصر محددة كانت يعني في البداية برا خطاب محدد، ولكن نظرا إلى فائدتها السياسية ومنافعها الاقتصادية تضم إلى داخل هذا الخطاب. فلما نتكلم مثلا عن الخطاب الاستعماري فيما يتعلق بالشرق الأوسط، عادي أن تكون في يعني من قبل أشياء واجد ما هي جزء من هذا الخطاب الإمبريالي، ولكن في لحظة تاريخية لسبب أو لآخر في أشياء محددة ممكن يكتشف أنها يعني مجدية اقتصاديا، مجدية سياسيا، فتضم إلى الخطاب الإمبريالي. ومن هنا جت مسألة اللي هو إطلاق مصطلح الشرق الأوسط، يعني في قبال الشرق الأدنى، في قبال غيره، لأنه خلاص يعني في وقت تاريخي محدد صار في منطقة محددة بدأت تختلف الظروف اللي فيها، بحيث أنها لازم صارت تعامل بطريقة مختلفة، بحيث لازم صار تدرس يعني بمقاربة مختلفة عن المقاربات اللي من قبل.
5: طيب أهمية الشرق الأوسط بالنسبة مثلا لأوروبا ولا الحين مثلا لأمريكا مثلا، هل هو مثلا لأن هذه المنطقة التاريخية، ولا مثلا لأن فيها ثروات طبيعية كثيرة، ولا لأن مثلا منطقة نقول مثلا دينية بحيث أن مثلا الديانات السماوية نزلت فيها، أو عشان الخلافات السياسية مثل إسرائيل وغيرها في المنطقة، ولا فعلا وش الأهمية الكبيرة اللي تخليهم يدرس هذا المنطقة؟
4: أمريكا هيمنتها على المنطقة أو يعني محاولاتها إلى الهيمنة على المنطقة ما بدت بشكل فعلي وشكل حقيقي منظم إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وهو نفس الوقت اللي صادف يعني وجود الكيان الصهيوني وما إلى ذلك. فطبيعة الحال كلها العوامل متداخلة يعني في تكوين بعضها. يكون المنطقة تاريخيا امتلكت أهميات، يعني لا يعني بالضرورة أنها لازم كل هذه الأهميات تبني على بعضها، بحيث أن يعني الأهمية الدينية لازم أنها تتطور إلى أهمية سياسية. يعني حتى أوكي أهميتها الدينية مثلا من قبل كان جزء منها أيضا، حتى المبشرين المسيحيين اللي جاي من أوروبا وما إلى ذلك يعني في النهاية عندهم خلنا نقول أجزاء من اللي يسمى الشرق الأوسط بالنسبة إليهم خلاص مثلا ما كانت ذات أهمية دينية، بحكم ان يعني المسيحيه واليهوديه والاسلام متواجده في هذه المنطقه يعني من يعني 1000 وكم 1400 سنه على الاقل من وجود الاسلام. بس هل يعني ذلك ان الاهميات الاستعماريه بنت على هذه الاهميات ولا لا؟ لا مو بالضروره، هي استفادت من شو اسمه المعرفه اللي انتجت مثلا ضمن هذه المعرفه الدينيه او يعني الاهتمام الديني، فاللي صار انها بنت عليها وعدلتها واضافت وراحت وجت وخلاص، يعني كونت في النهايه معرفتها الخاصه واستخدمت هذه المعرفه في اعاده انتاج قوى الهيمنه. خلاص الحين لازم ان نحافظ على المنطقه ونهيمن عليها، فلازم ان نفهمها بشكل أفضل عشان نقدر نوصل على هذا الشيء. بس إن هذه النقطة تغفل عن شيء مهم جدا، شيء أساسي، يعني فكرة الاستشراق ما هي يعني مرتبطة بهذا زي ما قلت لك المفاهيم السابقة اللي متكونة عن شرق أو غرب أو عن حضارة معينة ضد حضارة معينة. لا، لما نتكلم عن استشراق فإحنا قاعدين نتكلم عن أشياء مؤسساتية، إحنا قاعدين نتكلم عن مجالات قاعدة توظف لمصلحة القوى الاستعمارية، مو مجرد والله واحد ما يحب الشرق الأوسط كتب عنه بطريقة سيئة. لا، احنا قاعدين نتكلم عن ناس انتاج المعرفة اللي قاعدين يسوونه عن الشرق بشكل عام
5: بهدف الهيمنة،
4: ايه قاعد يوظف في خدمة هذه القوة. يعني ما هو شيء من الأساس مثلا محايد، ما هي شيء مستقل، ما هو شيء يعني ما إلى علاقة، لا هو من البداية شغل مؤسساتي، شغل نظامي، شغل دول.
5: وش النقطة اللي تبي توصلها بهذه الفكرة يعني؟ وأكثر من واحد سألك عنها، فوش النقطة فعلا؟
4: لابد أولا من أن احنا نحاول نعرف أنفسنا بأنفسنا، نحاول نعرف أسلوب الحياة اللي قاعدين نعيشه بطريقتنا الخاصة، يعني نحاول في النهاية احنا نكون الصورة اللي نبغاها عن ذاتنا. أي مرة تشوف فيها نفسك جزء من هوية مفروضة عليك وقاعد تحاول تشوف أن هذه الصورة مثلا ما تبغى أن تتبناها لنفسك، في النهاية لازم يكون فيه يعني عملية مضادة من خلال محاولتك أنت أن أنت تنتج هذه الصورة. زي ما جاء غيرك وأنتج صورة عنك، لازم أنت يعني تكون منك محاولة أن أنتج صورة عن نفسك بغض النظر عن ضيق هذه الهوية. ممكن تكون مثلا هوية متعلقة بالدولة اللي تنتمي لها، متعلقة بالمذهب اللي تنتمي له، متعلقة حتى زي ما أقول لك لما بنتكلم عن حاجة
5: باللغة بالمنطقة الجغرافية،
4: إيه بالضبط، عن لما نتكلم عن اللغة العربية، عن الإسلام، عن آسيا، يعني خلاص هي بمجرد أن أنت يعني تنعت خلنا نقول بهوية ما تكون محببة بالنسبة لك، وهذه الهوية صاحبها صورة محددة أنت ما تبغى تمناها لنفسك، أنا أقول أن لازم أحد يعني الحلول يكون في يعني أنك أنت تنتج صورة محددة عن ذاتك، صورة مقابلة، صورة مناوئة لهذا الشيء. وفي نفس الوقت محاولة يعني ترسيم خلنا نقول أصول مصطلح الشرق الأوسط وعلاقته بالمصالح الاستعمارية وما إلى ذلك، على الأقل خلاني أعرف لأي درجة إن مثلا في أشياء واجد من يعني زي ما قلت قبل شوية الأشياء اللي نولدنا إليها وخلاص أخذناها على أنها شيء لطالما كانت موجودة. يعني محاولة تحديد أصول هذه المفاهيم، هذه الأفكار في لحظات تاريخية محددة تورينا أن في بدائل، تورينا أن في خيارات أخرى. ونفس الشيء متعلق بزي ما أقول لك، يعني النقطة الأكبر بالنسبة لي كانت الخروج من أفق المركزية الأوروبية، لأن مهما فكرت أحاول أو يعني مهما حاولت أني أفكر بأشياء من يعني طبيعة حياتي اليومية، من طبيعة الأشياء اللي قاعد أشوفها، أشوف أن أنا إلى حد كبير متأثر في نظرتي الأمور بصياغات زي مصطلح الشرق الأوسط، لطالما كنت ماخذنها أن هذا هو الشيء، هذا هو يعني الشيء البديهي، هذا هو الشيء الطبيعي، هذا هو الشيء الموجود. فبمجرد الوعي بوجود بدائل، مهما يعني كانت هذه البدائل غير واضحة تماما، يعني هي يعني بيكون العاتق الأكبر في محاولة أن هذه البدائل تكون أوضح. يعني الخطوة الجاية بتكون بالنسبة لي إذا أنا مثلا أرفض المضامين اللي توضع غالبا ويا مفردة أو ويا مصطلح الشرق الأوسط، يعني تدري خلاص الشرق الأوسط مثلا في الإعلام الأمريكي اليميني والحاجة بيكون دائما مرتبط يعني بأحداث 11 سبتمبر، بيكون مرتبط بالإرهاب، بيكون مرتبط بالصورة اللي في النهاية هم شكلوها عن الشرق الأوسط باشتغال الإعلام اللي حقهم، باشتغال المؤسسات البحثية. خلاص الخطوة الجاية بالنسبة لي بما أني يعني أشوف أن الواقع مبني على أشياء محددة أنا أرفضها، فلازم يكون في إنتاج معرفي مقابل. وكيف يكون هذا الإنتاج المعرفي المقابل؟ من خلال زي ما أقولك هذه عملية إدراك أولا أن هذه الهوية مفروضة وأن ما هي مو لطالما كانت موجودة، وبالتالي يوجد في بدائل وفي طريقة لإنتاج هذه البدائل بمقاومة خطابات الهيمنة هذه بخطابات أخرى.
5: يعطيك العافية حسين.
4: الله يعافيك.
0: أنتم على 99 99.9 في أرباع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 99.9
6: اسمعها
5: تعشقها.

0: 99.9
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: تسعة وتسعون
0: فاصلة تسعة
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: فابل
1: 99.9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
13: ليش مش شاي الكابوس؟
14: ها؟ لا البن هو
13: بن. وليش مش شاي؟
14: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
13: وليش مش شاي الكابوس؟
14: يا صباح البن شوف حلوة.
13: لا لا لا
14: شوف شوف كيف
13: يا صباح الشاي.
14: لا تحاول
13: حلوة.
14: صباح البن أحلى.
13: شاي الكابوس
14: بن الكابوس.
15: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
17: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
16: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
17: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
16: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء خفيفة ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
17: والحل الذكي لليوم وبكرة.
1: تسعة وتسعون
2: فاصلة تسعة
1: اسمعها
2: تعشقها.

0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها.

0: يلا كمان مرة.
1: هاتوا الفلوس اللي عليكم، هاتوا الفلوس اللي عليكم.
2: اتمنى يا راجل
3: اوه حبيبي
4: البطة 6 ونص
5: مطرب العاصمة.

ممكن تلقاها بصورة والابتسامة تشوفها والدمعة تلمحها، ممكن بسبة صورة والفزة بعد سببها صورة، مشاعر الصورة غير، كل صورة بحياتنا لها تأثير مثل صورتك.